0: إنها الساعة 3:00 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني جديدين وائل كفوري ما في غيره.

0: صارت ستي.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: أحلى صباح لإلكم.
3: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
6: شو مشتاق لي حسيته.
7: أغاني أغاني بتقدم صارت ستي، إعداد وتقديم شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: ستة إلا دقيقة صباح النور. يسعد صباحكم يا أحلى مستمعين، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بهاليوم الجديد، يوم الثلاثة 18 آب 2026. بيطل علينا مع هالصباح الحلو كتير، المليان بالنشاط، مليان بالأمل. بتذكروا دايما انه مش كل نهار جديد لازم يكون نسخة عن اليوم اللي قبله. يمكن هالنهار اللي يغير شيء بحياتنا، فاعطوه أهمية من أوله. صباح الخير، صباح النشاط، صباح برنامج صارت ستة. بلشوا دايما نهاركم بكل نشاط وبإيجابية وبطاقة حلوة، وخلوها ترفقكم كل النهار من هلأ ولآخر النهار. أنا شربل سعادة ومعنا مثل العادة المخرجة مالينا، وإن شاء الله الصباح بيكون حلو بيشبهكم، يكون حلو وخفيف. يلا خلونا نبلش مع الوقفة الروحية.
1: معا نصلي.

بهالصبح الجديد شيء اللي عندك مثل ما أنا، من دون حكي كبير ومن دون طلبات كثيرة، بس بدي أقول لك شغلة واحدة، بدي أقول لك شكرا لأنك أعطيتني نهار جديد وفرصة جديدة وناس بحبهم وبحبوني. يا رب يمكن في ناس عم تسمعنا هلا وقلبها تعبان أو بالها مشغول أو يمكن عندها شيء مخبى بقلبها وما عم تعرف تحكي فيه. أنت بتعرف كل شيء يا رب، قرب منهم، طمن قلوبهم واعطيهم القوة لحتى يقدروا يكفوا. وإذا نحن اليوم رح نواجه شيء صعب، أعطينا الهدوء.

اجمل شيء صدقوني، احلى شغله فينا نبلش فيها نهارنا هي الصلاه. قبل ما نغرق باخبار النهار وقبل العشاء وقبل الشغل وقبل الهموم، خلونا ناخذ كم دقيقه مع ربنا. الصبح مش دايما بتكون بس طلبات، أوقات كتيرة بتكون بس كلمة واحدة: يا رب شكرا أنك أعطيتني نهار جديد.

منك يا رب انه تعطينا القوة انه تحمي عيالنا, انه ترافق اولادنا, انه تعطينا الحكمة حتى نعرف كيف نتصرف بكل شيء رح يجي معنا اليوم.

يمكن أجمل شيء بالصلاة إنكم بتحسوا إنكم منكم لوحدكم، في حدا بتقدروا تحطوا بين إيدي خوفكم تعبكم وأمنياتكم وطلباتكم. مش مطلوب منا إنه نبلش نهارنا بصلاة طويلة حتى لو دقيقة واحدة، مهم تكون طالعة من القلب.

مقبولة للجميع وإلكم كلكم تحيات مني أنا شرب السعادة ومن المخرجة ميلينا. وإن شاء الله يا رب هالصلاة تكون وصلت لقلوبكم وحملت لكم راحة وسلام مع بداية هالنهار الجديد.

6:08 دقايق بتوقيت مدينة بيروت. بدي أرجع أرحب فيكم جميعا من جديد بكل حدا بلش معنا من أول دقيقة وبكل حدا هلأ انضم لألنا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج صارت ستة. إذا في حدا عم يسمعنا لأول مرة أو الناس يلي بتسمعنا من زمان دايما ببلشوا نهارهم على صوتنا، أنتو أحبابنا، أنتو أهلنا وين ما كنتو.

في شرفكم في شي موضوع ما غنت له السيدة فيروز؟ ان شاء الله يا رب هالنهار يكون نهار حلو عليكم جميعاً.

تذكروا دائما انه مش كل شيء بيتاخر بيكون هذا الشيء مش لصالحكم او بيكون يمكن شر، وكمان مش كل شيء ما مش مثل ما نحن بدنا بيكون خساره لنا. اوقات بننزعج لانه تسكر باب بوجهنا او لانه يمكن شغله كنا ناطرينها وما صارت، وبعد فتره بنكتشف انه يمكن هيدا التاخير كان لمصلحتنا. اليوم اذا في شغله ما زبطت معكم ما تستعجلوا وتحكموا عليها، خلوا يكون عندكم شويه صبر وشويه ثقه بحالكم.

بالموضوع اللي كنت عم بحكي عنه، يمكن الشيء يلي عم تقوله عنه اليوم وعم تتساءلوا ليش ما صار هالشيء، ليش ما زبط معنا، صدقوني يمكن بعد فترة تقولوا عنه الحمد لله انه ما صار، ما تندموا على شيء. ما تستعجلوا بالحكم على احداث نهاركم، لانه اوقات باخر النهار اخر النهار بيكشف لنا اشياء عن اول النهار ما كنا شايفينها.

0: صارت الساعة 6:13 دقيقة، خلونا نشوف مين عم يسمعنا بهالوقت ووين عم تسمعونا، بأي مناطق بأي بلدان، على 71 989 9 9 9.
1: من صارة 6 صباح الخير.
0: صباحو سيد شربل. صباحو شربل وميلينا وكل مستمعين صارة 6. دعاء وشكر وتسامح وفرح للرب يسوع المسيح على يوم جديد من حياتنا. دانيال من أمريكا، تحية كبيرة لك.
2: في حادث قدام ترمب التطاب ببالوني الأرض، فيها شيء برودوي بزحد، حادث مرعب هناك، بس مشان ينزل يعرف يمشي عمله. يعطيك العافية.
0: اف يا جورج صغيب، أول شيء مرسي قلتلنا، بس كتير ضجة بالفويس، يعني اللي قدرنا نفهمه انه في حد ساير بوجه ترمبت محطة توتال ببالونه بكسروان. انتبهوا انتم نازلين في شيء على الارض، ماده بتزحط، الله يخليكم انتبهوا. فاذا كل يلي بده يسلكوا طريق بالونه انتبهوا عند محطة توتال. شربول انت الكنار يلي منوع على صوته، الله يحميك وتضلك بصحتك. مرسي لي شرب التنوري عم بيقول لي كمان اشتقنا لك شربول، تحية لك. انا هون شربول، ما بنتزحزح، غبنا كم يوم سفرنا بس رجعنا وبلش العد العكسي كمان للسفرة الثانية على ايطاليا مع 110 مستمعين. الانطلاق رح بتكون 13 تشرين الاول.

0: صباح وشهر بنوم يا بيه. صباح المستمعين. إن شاء الله بكون نهاركم حلو. معك يوسف جريس وطالع عرطبة.
1: تحية لك يوسف. قلت ارجع اتمنى على كل المستمعين اللي عم بيشاركوا معنا انه وطوا صوت الراديو على الاخير انتم عم تسجلوا، حتى يلي عم يسمعونا من خلال الابليكيشن يعني جربوا ما يكون في ضجه.
2: بونجور بونجور بونجور شربل بونجور ميلينا
3: بونجور مني انا حنان وانطوان
2: انطوان وريتا بيا قولي بونجور
4: بونجور
1: بونجور. تحيه كبيره لكم الله يخليكم لبعض. خبرونا وين عم تسمعونا بأي مناطق وعيتوا ناشطين محمسين لهالنهار الجديد بعدكم عم تشربوا الكافيه دو برازيل بالبيت أو انطلقتوا وصرتوا على الطريق.
5: بونجور شربول بونجور منينا أو بونجور إذاعة أغاني أغاني. بس بدي أقول لك في حادث قدام ترمبة بلونة في مي بالطريق عم تزحط السيارات وصار حادث. هلا أنا ونازل بس للعالم تعرف لأنه عم تتفاجأ وعلى كوع لفة الكوع دغري. ومرسي كتير لألكون ونهاركم حلو يا رب.
1: شكرا إليو. فإذا بليز كل يلي نازلين ببلون انتبهوا من حادث السير وتصحيط. أجمل شيء أجمل وقت بالنهار هو هلا يلي عم تسمعونا فيه الصبح، يمكن لأنه بعد النهار ما بلش بكل قصصه وبكل تعب وخبرياته، وبعد في قدامنا وقت طويل وبعد في اشي حلوة ممكن تصير معنا بهالنهار، فخططوا لها كتير منيح من هلأ. انتو عم تسمعونا بكير هلأ بعد الساعة 6:16 صدوني هالوقت بالذات له طعمة تانية. بهالوقت بتكون الدنيا بعدها هادية، الطرقات بعدها عم توقع شوي شوي والعجقة عم تبلش عليها شوي شوي، والناس عم تسمعنا وكل واحد عم بيحضر نهاره على طريقته. الصبح والوقت يلي منلتقى فيه نحن وياكم على هوا أغاني أغاني هو أهم جزء من النهار، لأنه هو اللحظة يلي فينا نقرر كيف بدنا نعيش الساعات يلي جاية. نحن منقرر كيف بيكون نهارنا. جورج دو باريس سعد صباحك. انتو اطيب عالم. بلشت تحضر حالك لايطاليا؟
6: صباحو شربول صباحو ميلينا كيفكم؟ شربول انا هلا بعدني قاطع من هونيك من بلونة من حد الحادث. الحادث صار حد محل الافوان تبع الدوليب، هونيك صار الحادث وصليب الاحمر هونيك موجود وعجنا بالحادث ما في عجقة الطريق ابدا.
1: يا الله انتبهوا، الله يحميكم كل يلي عم تتنقلوا على الطرقات وعم تسمعونا. بلشوا هالنهار بهدوء بابتسامة صغيرة، يمكن بفكرة حلوة بتخلي نهاركم كله يكون حلو. قولوا دايما يا رب يكون نهارنا اليوم أحلى من امبارح.

خير يا أحلى ناس، صباحكم إن شاء الله بيكون مليان راحة وأمل، وإن شاء الله النهار بيكون حلو مثل ما أنتم بتستاهلوا. مين عم يسمعنا عم يشرب قهوة مثلنا، مثل أنا وميلينا؟ نهاركم إلا مع الكافيه دو برازيل.

0: بونجور مالينا.
1: بونجور.
0: أحلى صباح لألكم كارولين. هلأ صرت على بدك ويني صحتان على الكافي. يلا بونجورني.
1: وإن شاء الله تكون أنت كمان عم تشربي مثلنا كافيه دو برازيل. كافيه دو برازيل أطيب بن موجود بالأسواق وبكل المناطق اللبنانية. إذا ما لقيتوا حدكم فيكم تتواصلوا بالواتساب على مع شركة كافيه دو برازيل على 76-777-361. هني بدلوكم وين موجود، فإذا 76-777-361.

تكونوا مع القهوة عم تشربوا سيجارة أو أرجيلة قبل هالضوء. اوعى يعني في ناس أول ما بتفتح عيونها دغري بتروح على التليفون، ناس قبل التليفون بتروح دغري بتحط ركوة القهوة، وناس بتبلش نهارها دغري بتكون جعانة كل الليل بتقوم تفتح البراد وتبلش تلقمش. في ناس من دون ما يفكروا فيها أول شي بولعوا سيجارة قبل ما يشربوا نقطة مي، وفي ناس بيركبوا الأرجيلة قبل الضوء قبل ما يروح على الشغل. وأبشع شي إنه تشربوا أرجيلة أو سيجارة على الريق.

0: بس مش عارف
1: فنجان قهوه
0: سيجاره. في ناس بحس انه ما بعرف انه شي مره سالتوا حالكم يلي بتدخنوا او بتارجلوا قبل الضوء على الريق ما بعرف شو بتحسوا، يعني انتم بتحسوا انه بحاجه لسيجاره او لانه تعودتوا عليها وصارت ما بعرف شيء من اساسي من صبحياتكم. انا بارجل بتسلى وقت بقعدات يعني نحن الاصدقاء، بس اكيد ولا مره الصبح بارجل ولا مره.

بتعرفوا تدخين الصبح وخصوصا على الريق ما بشوفه انا شغله حلوه، ما بعرف اذا بتوافقوني هيدا الشيء. يعني اصلا التدخين بحد ذاته مضر للصحه، والدخان بيعرض الجسم لمواد سامه، والارجيله اضرب بكتير، ومنا بديل ابدا عن السيجاره مثل ما كتار بيقولوا.

0: هلا خبرونا وين عم تسمعونا على 71 989 9 8 9.
1: صباح شربول يا هلا قلبي، يسعد لي صباحك وصباح المستمعين. انا عم بحكيك من ولايه اريزونا. انا هلا عم سوق وهيدي القطره والمقطوره الشاحنه اللي بي وانت رفيقي على الطريق يعني.
0: بس سوق عمر
1: حبيب قلبي، انت رجل فهيم وحكيم مليء بالحب وبالسعاده والمحبه. صباحكم خيرات.
0: تحيه كبيره لك، بس انتبه انا بخاف من السرعه، يعني ما تسرع خصوصا بالكاميونات. مارون من الجبال عم يسمعنا، تحية كبيرة لك.

بول عم يسمعنا من ولاية كسروان من الجرد من رعشين. هلا فيك زميل. والله يا شربول أنا ما بظهر من البيت قبل ما أرجل وأشرب قهوة لو شو ما بده يصير. تفضلوا من كندا. مين عم يحكينا؟ مين بأرجل بكندا؟ إن شاء الله يجي البوليس ويلقطك اليوم. معقولة قبل الضوء بتأرجل؟ من وين عم تجيب المعسل؟ أتمنى على كل اللي عم يتواصلوا معنا بتلاحظوا بفوت على الواتساب تبعكم وببين عندكم برجع بسكره، يعني بتقولوا لي صباح الخير ومش كاتبين اسمكم، كيف بدي رد عليكم؟ خلص عم يجيكم طرطوشة، بس قول صباح الخير لكل المستمعين يلي عم يسمعونا. نحن مستمرين معكم مثل العادة بصارت 6 للـ7:30. 7:30 بتنضم لنا ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت، وأنا بلاقيكم مع ميراي على 8 وعلى 9. هيك منجرب قد ما فينا نتابع الملفات ونحكي عن همومكم.

شيء للألارم أشو بس تدخنه بيبي بيولول الألارم انتبه حالك ارمالي يا انتبه لي حالي من قالك يا جماعة يا أهالي لبنان بلشتوا تحضروا للمدارس

أول هموم الكتب، القرطاسية، الشنطة، تياب المدرسة، وأهم شيء شو القسط. كارثة القسط. خبرونا كيف ماشي الحال معكم، بلشتوا تشتروا ولا بعدكم عم تقولوا بعد بكير؟

0: بدكم تبلشوا تشتروا كتب وقرطاسية وشو ما بتعوزها للمدارس، بنصحكم تختاروا مكتبة سماحة بجوني غدير، دغري على جسر غدير. صدوني أسعار كتير كتير مهمة، وبتجلد لكم كتب ببلاش، وفي عندها عروض كتير كبيرة. مكتبة سماحة دغري على ظهر الجسر بغدير. سانتر ناكوزي حد كينج إلكتريك. والسؤال بيبقى أي متى رح تنتزع صيفيتنا وتخلص هالصيفية وتبلش المدارس؟
1: رجعني مدرستي بعيوني خيالة موجود.
0: مين بعد عنده وقت هيك يستمتع بنهاية الصيف، ومين صار حاسس إنه العطلة خلصت قبل ما تبلش؟
2: صباح الخير
0: يا هلا.
2: صباح الجميع. شربول لازم يغيروا اسم المدارس، يسموها كوارث. قال ما نازلين فينا صلخ.
0: لا بعد في مدارس هيك وإدارات مدارس ورهبان ورهبات، بعد في روح الله بقلبهم. ميرسي ملينا على الأمبيانس كوم دابيتود، روعة. هذا جورج دو باري. تحضروا للمدارس؟ يلا بعتولنا على الواتساب على 71 989 9 9 9، خبرونا كيف عم تحضروا ليتكم للمدرسة، وقديش صارت هالتحضيرات تاخد من وقتكم ومن ميزانيتكم. شرب الصادر يسعد صباحك. ادوار كمان من الديكوانة، تحية كبيرة لك. مجدلاني من درب السيم.

بيشربوا السريان للسنة السابعة على التوالي بيعفوا تلاميذ من الاقساطات بس يتسجلوا. يا زمان الماضي عبال عنا شركة امطانوس تريدينج محضرين مع الباك تو سكول العودة للمدارس، محضرين كتير قصص حلوة ومفاجآت مع أوزمو، كاركترات أوزمو، ورح نوزع على تلميذ المدارس بوكسات مثل شنطة مليانة مجموعة من منتجات أوزمو. فلكل إدارات المدارس، الأهالي اللي عم تسمعونا، الأساتذة، المعلمات، إذا بدكم نكون موجودين عندكم مع بداية الموسم الدراسي الجديد ونعمل هيك أجواء حلوة للتلاميذ لحتى يقلعوا سنتهم بكل نشاط وبحيوية، تواصلوا معنا. تواصلوا معنا على 03-777-9699 وما تقولوا لي بعدين ما عرفنا، ودايما بس نبلش بالحملة بصيروا المدارس يحكونا. فضروري تتسجلوا قبل على 03-777-9699.

شي حدا عم يسمعنا لأول مرة هيك لقطة بالصدفة لنشوف شو شعوره عم يسمعنا حب ما حب

تقول شو رأيك بتصرف إليسا بشرفكم بشرفكم بشرفكم؟ إليسا بحق لها اللي ما بحق لحدا تاني، وأنا بحيي جرأة إليسا. ليه بده يكبل على مسرح قرطاج الكوفية الفلسطينية؟ ليه؟ بشرفكم. حشت لقطوا الأخبار من السوشيال ميديا وعم تقلي من هنا شو صاير. حدا مواطن عم تغني إليسا بمدرج قرطاج على ركح قرطاج، والدنيا مسكرة بالعالم والمدرج كومبلي. حدا كبل الكوفية تتلبسها، ردت له إياها كبل ما بدها تلبسها حرة. يعني جرب أنه فكر حاله ذكي، عم يحرج مين؟ إليسا. يلي إليسا بتحرج مية مثله، معروفة بجرأتها. كبل الكوفية الفلسطينية وهي ورجعت ردتها ما بدها تلبسها. شو قلكن عليها؟ مسكتها بإيدها وتبسمت ورجعت طويتها ورجعت له إياها. وين الغلط؟ بالقوة يعني لازم تلبس الكوفية وتتصور فيها؟ ترددت ابدا، مسكتها بايدها، ضحكت له انه شو عم تعمل فيي، بلينا هيك بقوه وشبقته فيها رجعت. لك هيدي إليسا النجمه. يعني وكانه هالشخص من الجمهور، ما بعرف اذا هو فلسطيني او تونسي، بس بتونس في كثير فلسطينيين، انه وكانه بده يحاول انه يفرض فلسطينيته على فنانة لبنانية بتشوف حالها انها لبنانية ومن دير الاحمر. يلا اهضب شي. السفير اللبناني بتونس اخذ الميكرو ولجن جنونه، قال لها لإليسا انت بتعرفي انه انت من ضيعتي؟ انا من دير جنت إليسا، بس عرفت السفير من دير الاحمر. وكأنه بده إليسا تنسى انه شو عانت هي وحدة من هاللبنانيين اللي عانوا كتير من المسلحين الفلسطينيين، من القضية الفلسطينية يلي نحن عينيناه بلبنان. ولا وطن عربي تاني عينيه من إخواننا الفلسطينيين مثل ما عملوا فينا.

0: برافو إليسا، لأنه الفن مش بس صوت ورقص وموسيقى، الفن هو رسالة، هو حضور قوي، وهو صرخة وطن على مسارح الدنيا كلها. برافو إليسا. مع احترامك لكل المستمعين الفلسطينيين يلي بيسمعونا، بس في جزء كبير من الفلسطينيين عملوا فينا اللي ما بينعمل، فهيدا ما رح ننسيه. وإليسا عبرت عنا كلنا. ما كبولة العالم الإيراني لإليسا، يا لطيف شو كانت عملت.
1: صباح الخير شربين، يعطيكم العافية. أنا مع إنه إليسا ترد على الكوفية. ما فهمت لا بدنا نحمل الكوفية ونحمل العلم وفلسطين ونحمل مدري مين ونحمل مدري مين.
0: برافو عليك.
1: إنه حدا عم يحمل عالم لبنان؟ أنا مع إليسا وبأيدها.
0: ولك هيدي إليسا بتمثلنا كلنا سوا. يلا بليز، طبعا بتسلموا علي والف تحيه لك شربول، بس بعثوا لنا اسمائكم في لعب حتى ارد عليكم بالاسماء.
2: صباحو رجعت رجع معك.
0: يا هلا.
2: بخصوص اللي صار مع لسا، برافو، هيك لازم ينعمل، لازم هالكوفية تندعس كمان.
0: لا لا لا لا, لا لا لا لا لا لا لا لا
2: قضينا نحن منه ما حدا قضيه.
0: لا بترجيك انه هي حره وانا مثلها، ليش بدي احملها؟ انا ما بحمل غير علم بلادي ورمز بلادي، بس بترجيك خلينا نسحبها اللي مرقت على الهواء. انت من وين؟ من دير الاحمر؟ جعجع او بشري؟ يلا هالشاب اللي ما بعرف، ما بدي اقول انتحر لانه في تحقيقات، يعني رح نقول لي لقيه مقوص بجوني بغدير. طوني رحمه موظف الاس جي بي ال، احنا عرفنا من زمان، يعني عرفنا قبل كل الاخبار، لانه ساكن جار خي لمالينا يعني بنفس البنايه، ونحن بنعرفه والله يرحمه. شاب صغير منه كبير، شو صاير معه؟ هلا التحقيقات بتبين كل شيء. يعني عم بقولوا ما راح على البنك، جربوا يتصلوا فيه ما كان يرد، اتصلوا بمرته ما عرفت، يعني جاي لتشوف لي مرة على الشغل لقيته مقوص. يسعد صباحك.
3: بونجور، يسعد صباحك. أنا أول مرة بسمعك جورج، وكتير حبيتك وكتير رح ضلني اسمعك على طول.
0: لك يا جورج عون، وين كانت؟ شو كنت تسمع الصبح؟ خبرنا أي إذاعة. تحياتنا لألك. يلا، امبارح كنت عم تابع موضوع كتير هيك زعلني. كان في مجموعة حشاش بولنديين كانوا موجودين بميديغوريا، وبولمن كتير كبيرة، هن وراجعين من ميديغوريا على طريق سريع بالمجر، عملوا أكسيدان شي بخوف. يعني كنت عم شوف الفيديوهات والصور، 12 شخص توفوا دغري على الفور بالبولمن، و 47 شخص كانوا عم بيصلوا بميديغوريا، 47 شخص يعني انجرحوا أصيبوا بجروح. من بين 47 شخص في 10 أشخاص بحالة كتير خطرة، الله يشفيهم والله يرحم يلي راحوا. كان في بالبول من 59 شخص من بولندا.

0: بديت أشوف جورج شو كان يسمع قبل ما يلقطنا اليوم.
1: بقول أنا ما كنت أفتح راديو الصبح، بس اليوم هيك عم بر يمكن بالغلط طلعت أغاني وعجبتني كتير. يسعد صباحك وكل يوم رح أسمعك.
0: كلك زوء أبو شاي جورج عون، تحية لألك وأهلا وسهلا فيك بعائلتنا، نحن عائلة.
2: بالموجود صباح الخير على كل من رواندا جمال معك.
0: أهلا بجمال من رواندا.
2: أهلا الكل شاربين. أنا مع أليسا، الكل مع أليسا. ما ننسى حرب البوستر، تتذكروها اللي في عينها متشقفت؟
0: ما نسيناها،
2: بس مش أكثر من هيك. يسعد صباحك، صباح الكل
0: جمال. يسعد صباحك يا رواندا. هي قضيت على، هي وقفت على البوستر يا صديقنا.
3: شراني يا خالب، شراني.
0: تحية لك. أحد كنا عندكم عم نتغدى ببشر سكوير، شو اسمه هذا المطعم؟ قلت بدي أحكي عنه ميلينا. فينيقيا، فينيقيا. قالوا لنا عنده فرع بجبال الأساسي وبالبترون، ما هيك؟ مش معقول. إذا طلعتوا على بشر، على بشر سكوير، هالساحة الحلوة كتير اللي عملوها السنة الماضية، في مطعم بأعلى الدرج اسمه فينيقيا، مش معقول شو هالمطعم. بقدم لكم البلان، عنده هيك خصوصية بريزنتاسيون تبعوده تاخد العقل. بلايات مثل حديد مع شناجل مع مدري شو، بيجيكم المشاوي بينزلوا بالجنزير قدامكم على الطاولة من فوق. مش معقول تقديم البلايات شو مميز. حتى إذا طلبتوا مثلا ساندويش، نقول دجاج أو فاهيتا، يعني عاملين مثل ستاند حديد، بيبقى الساندويش معلق على ستاند، البطاطا مطرح، مش معقول شو مرتبين. يعني أول مرة بشوف هيك شيء. في صبية هنيك تشتغل بالمطعم اسمها ميلينا، ما نسمع اللي عم بعيطوا ميلينا، فكر تفكر ميلينا عم بعيطوا لها.
4: بونجور شاربول، كيفك شيخ الشباب؟ اليونس معك. فينيقيا هي كتير محل مرتب، مثل صاحبه كمان مرتب، صاحبه اسمه ألبير أبي سعد، أبي من سعد. أهمش زلم مرتب مثل مطعمه. صباح الخير لألبير،
0: تحية لألك. بتعرف إليه أنه سألت دغري عن جد مش معقول شو مرتب هالمطعم، سألت قالوا لي أنه بيت أبي سعد، وأنا دغري قلت أكيد بيكون من أهمش. سلم لنا عليه وقال له مطعمه بيجنن. طلع جاره لقلي ليك للوس. لا فقت على شغلة، حدا عم يسمعنا بالتقال أس تهتمولنا ببنت عمو لقلي نازل اليوم على التقال أس. وين لقلي؟ أي سفارة؟ كل الموظفين اللي كنت التقى فيهم بالتقلقس كلهم بيسمعونا، بس ما رح أقول أسمائكم على الهواء. تحية كتير كبيرة لكم. سفارة فرنسا. هلأ ما في وسائط بالتقلقس، بس بيهتموا. نحن بس ننزل كل مرة، ولا مرة إلا ما بيهتموا فيه كتير.

0: خير شربول، كيفك؟
1: كتر خير.
0: بس تجي عجبال انا عازمك عافينية.
1: انت بتشتغل معهم؟ مش معقول شو هالمطعم عن جد، يعني انا ما بعرفه، تعرفت عليه ببشري، بس بدنا نجربه بجبال اكيد. اول شي مرسي على العزيمة.

كل اللي بهمه يشتغل برات لبنان في شركة بدها موظفين، بدها شي 15 موظف يكون عندهم خبرة بمجال خدمة الغرف يعني روم سيرفيس. إذا بهمكم الموضوع، إذا بتعرفوا اللغتين الفرنسية والإنجليزية لحتى بيشغلوكم من خلال عقود مدتها سنة أو سنتين بأوتيلات هيلتون بكندا. بدك ملينا؟ فإذا لازم تكونوا تعرفوا فرنسي، بتعرفوا تحكوا وشو بقولوا تفهموا، في إمكانية إنه يأمنوا لكم الإقامة الدائمة بكندا، يعني مثل هجرة إذا بتكون بعد سنة أو سنتين. لكل حدا بهمه يتواصل معنا ونحن بنحولكم للمعنيين بكندا. نفس الشركة اللي حكيتنا من كندا، إذا بتتذكروا مش سنتين أخذوا 3 ممرضات من خلالنا، يمكن بس قلنا مرة على الهوى شي 200 مرضى قدموا. فإذا بهمكن الموضوع بليز بعتولي واتساب على 03-777-9969. فإذا للسفر بيسفروكن على كندا بدون 15 موظف أو موظفة، يعني يكونوا يشتغلوا بمجال خدمة خدمات الغرف بأوتيلات الهيلتون بكندا.

0: الصيفي مثل العادة عم يسمعنا بشلة.
1: أهلا وسهلا فيك بشرة.
0: شكرا شكرا، تحية لكل أهالي بشرة وكل اللبنانيين وكل العرب اللي عم يسمعونا.
2: للتواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.
3: لا شربول، أنا قاعد على مين عم جبال وبعرفه لألبير من زمان، قاعد حدفينية تقريبا.
0: تحياتنا لك صديقنا وميرسي على العزيمة. موسى إماز من زحلة يسعد صباحك، كمان الياس النجار من حيك. عبالي فإذن شركة بدها 15 موظف بيعملونكم طالبينهم لأوتيلات الهيلتون بكندا بمجال خدمات الغرف، يكونوا تكونوا تعرفوا تحكوا بالفرنسي والإنجليزي، بأمنونكم إقامة بكندا. يلي بهمه خبروا بعضكم، بعتولي واتساب على 03-777-9-6-9.
4: بسكت ما بعرف غازل وسبحان الله نكمله، شو بحكي ده احكي أنا ربان.
0: الله يرحمك يا هاني شاكر.
4: نظرت عيني ملبكة من قلبك لما تضحكي قلبي بي.
0: أبو شريش جورج الحاج اشتقنا لك. شو عم تسمعنا انت وراي على النقورة؟ رزق الله على هديك الأيام.

نانسي سعد بدي وجهلك تحية ونصبحك بالخير. يلا فإذا بديش أذكركم إذا بهمكم شركة مطانوس تريدينج يكونوا عم بفوتوا على المدارس لعندكم مع عودة التلاميذ على المدرسة، تواصلوا معنا لتسجلوا أسماء مدارسكم قبل بوقت على 03، بعتولي على 03-777-969. بليز كل يلي عم يسألني كرمال الشغل بكندا بعتولي على رقمي لقدر ابعتلكم رقم الشركة. فإذا يلي بهمه قصة الشغل بكندا والسفر وبأمنولكم إقامة تبعتولي على 03-777-969. كريم أبو راس يسعد صباحك، عمل لي صباحك شربول الغالي ومشتاق.

ابعت رقم الشركة للناس اللي على تليفوني عم تسأل بده رقم التليفون. هيدا دليل قديش في ناس بعد منا للأسف مآمنة بهالبلد انه رح يزبط وبعدهم عم بفكروا يفلوا. اشخاص صرت بعتلهم الرقم

0: فايزه يسعد صباحك. يلا احلى شيء كريم بوراس قال لي شربول، انا بالعكس انا تركت كندا وجيت كرمال لبنان وما بترك لبنان. عم تبعتولي على رقم الإذاعة، عم برجع عيد يلي بده رقم كندا على 03، بتبعتولي على الرقم الثاني 03-777-969.
1: يسعد لي صباحك شربول، اشتقنا لك كتير. صباح ست مالينا معك ابو رامي من بعد امريكا. ست مالينا غنية حبك يا ولد ليك عبقت الصبح صحصحنا.
0: غني لك يا انا تمن شغل مالينا. حبك يا ولد

بيعرف شي عن المطربة سوني عطية؟ يلا قديش إلها ما عملت شي جديد وغيبة عن الساحة. أول صباح خير لكل اللي عم يسمعونا اللي بلشوا معنا من الستة إلى دقيقة اليوم ولكل اللي انضموا لنا هلأ، تحية كتير كبيرة لكم. وين ما كنتوا عم تسمعونا، ببيوتكم، بالسيارات، على الطرقات، وصلتوا عشغالكم أو بعدكم عم تجهزوا حالكم ببيوتكم، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله نهاركم اليوم بيكون غير شكل. بقي معكم بصارة 6 إلى 7:30، لأنه 7:30 بتنضم لنا ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت.

شاء الله تكونوا عم تقضوا وقت حلو معنا لحتى تقدروا تكملوا نهاركم بأحلى مزاج، مزاج عالي على الآخر. لكل اللي عم يسمعونا لأول مرة، عم تترافقوا معي أنا شربل سعادة ومعنا المخرجة ميلينا.

صباح الحريق. بس كنا أنا وميلينا بس كنا الأحد الويكند يعني كنا بصغرطة الأحد هالحريق اللي صار بجبل أيطو. كنا موجودين بأيطو, كنا عند النحات نايف علوان. هالجبل حلو, هالحريق الكبير اللي صار فيه قديش مطلوب منا الوعي ننتبه. شكرا لكل بطل, لكل بطل ضحوا وساهموا لحتى وقف الحريق بجبل أيطو امبارح. تحية لأفواج الدفاع المدني من كل المناطق. شفت صورة على السوشيال ميديا لبطل من أبطال الدفاع المدني من جبال, من مركز جبال راح, ياريت بعرف اسمه لحتى حيي كب حاله بقلب النار. شكرا للجيش اللبناني اللي كان الطواف العسكري عم بتعبي مي من بحيرة بنشعي, وكان نحن قتلنا على ضفاف البحيرة دغري. ريزيدانس لولاك.

كريم براس عم الشربولي اللي بيسافر بيعرف قيمة الأرض وقيمة لبنان. يا أهل الأرض نحن تراب هالأرض ومن هالأرض طلعنا وعلى هالأرض تربينا وفيها تركنا ذكريات أهلنا وأجدادنا وما منتركها أبدا. شكرا للي اختار هالغنية.

0: مثلا نقول الأرض، مش يعني هالكمشة تراب أو هالنقلة تراب، بس نقول الأرض يعني هي بيتنا، هي ذاكرتنا، هي تعبنا، هي شغلنا، هي يمكن شجرة صغيرة زرعناها وشتلة صغيرة زرعناها وصارت شجرة كبيرة، هي كرامتنا. الأرض اللبنانية هي كنيستنا، هي الجامع الموجود عليها، هي البيوت يلي رغم كل شيء مرق علينا ضلت واقفة.
1: صوت الحرية
0: بهالايام الصعبه اللي عم تمر علينا، وهالايام اكثر من اي وقت لازم نتذكر قديش مهم نضل متمسكين بارضنا، نزرعها نعمرها نحافظ عليها، ولكن نغنجها نبوصها.
1: لا حق يبوظ نهد بيوت يتكسر نوم المساكين،
0: ونخلي اولادنا يعرفوا انه لهم ارض هون ولهم جذور هون بهالبلد اللي ما بيشبه ولا اي بلد بالعالم.
1: بيصير القوي لم يقبل ظالم ولا استعبد،
0: لانه هالارض اذا تركناها صدقوني مش بس بنخسر يمكن مطرح، بنخسر جزء كتير كبير من هويتنا ومن ماضينا ومن تاريخنا ومن كرامتنا. هالبلد عن جد يلي سره ما بعرف شو هالسر، هالبلد لحتى هالقد متعلقين فيه رغم كل شي صار فينا، هو مش بس وطن منسكن فيه ومنعيش فيه. لبنان هو هيدي الارض اللي عم بحكي عنها يلي مننتمي لها، يلي رح نضل متمسكين فيها الى ابد الابدين.

0: عم تقول لك ميرسي مليانة على هالغنية الرائعة.
1: شاربول نحن هويتنا أكيد وأرضنا لبنان وأرضنا، وأنت إنسان وطني يا شاربيل بتعشق الأرض. شفت العالم اللبناني كيف عم يرفرف، ياريت الكل بيشيلوا كل هالأعلام بيحطوا بس الأعلام اللبنانية. بيسعد صباحك شاربيل، غنية رائعة.
0: تحية لك شاكر سلوم، وأنتو كمان قدامى الجيش اللبناني، أنتو أعطيتوا كثير هالأرض وسقيتوها من دمكم، للأسف هيك عم بيدلوكم الشيء اللي قدمتوه لهالأرض. وطني بيعرف هالقد عم بيقدروا يلي أنتو أعطيتوه لهالأرض.
2: هو اغتنى فيي وأنا بوطني.
0: واو، حنا بدنا شربوه لبنان بدمنا كريم.
2: أنا بعرف وطني هو اغتنى فيه.
0: مرسي يا عمي، مش معقول شو هالمستمعين، ما بحكي شيء إلا ما بتدعموني، إذا قصرت شي مطرح دغري بتلقموني. حدا بعت لي إنه الشاب اللي بدع هو عم بيطفي الحريق من الدفاع المدني بأيطو من جاج بقضاء الجبيل أو بلدية جاج، كاتبين له حاطين له منحب نقول لك ألف شكر لك ولكل رفاقك بالدفاع المدني وتحديدا بصغرتها، وأفضل تكريم لك ولزملائك هو أعطائكم حقوقكم المادية حتى تعيشوا بكرم. هذا اللي عم نحكي عنه مع قدامى الجيش. شكرا للجيش اللبناني ولأهالي منطقتنا اللي عملوا كل جهد لإطفاء الحريق. للدفاع المدني من جبيل إلى كل لبنان. أوكي، يحو اسمه. فزن هيدا البطل اسمه أسعد جان السمراني من بلدة جيج قضاء جبيل من مركز جيج العضوي بالدفاع المدني جبيل الإقليمي. أسعد السمراني وصل لمطارح النسر ما بيقدر يوصل له، هو عم بيطفي الحريق.

0: يعني حاطين ملينا الصور ومحددينهم كيف وصل بجبل أيطو، كيف وصل لهالنقطة. هذا يا شرول لأنك بتحكي صح يا شرول. أنا والله ميت فيك، صبني على الموت
1: بلبيك، شو بدك مني بعطيك. هلا المتى صباح وكيفك يا وليش ما حكانيش؟ جازم وبشرفك جازم، وخلي ينزل لعندي وزال أنت وياه.
0: يا صاحبي يونس مخيف صاحب مطعم فينيقيا.

0: صارت الساعة 7:05. مين راح امبارح جاب السيبة؟ عبد الله الكوراني جبت السيبة من عند الأزة؟
1: شربوا البارع عم يعزمنا ننزل لعنده نهار نظبط وقتك وعم يعزمنا البار مهم تتعرف عليه من
0: احلى عالم. لا تحية له ليك صدقني للوس، يعني انا ولا مرة فت على مطرح على مطعم وبيستحق انه نحكي عنه ولا مرة الا ما جيت وحكيت على الإذاعة، مش بهدف لا يعني مش بالضرورة يكون بيعمل دعاية معنا، بس عن جد هيدا المطعم فينيقيا ببشري وانا بعدين عرفت انه عنده بجبال وبالبترون بيستحق انه الناس تروح لعنده. معقولة مين بيعرف قديه سعر السيبة الست درجات يلي عاملين عرض عليها هلا بمؤسسة الأزة للمعدات؟ مين بيعرف؟ تربحوا سيبة. يلا مين بيعرف؟ لا أول حدا غلط. رقمي تاني 050 مظبوط. يا الله شو مهضومين المستمعين. حدا عم بيقول لي 30 دولار، حدا 24، كمان حدا 24، حدا 25، حدا 36. شربون ربحني حق 20 دولار. حدا عم بيقول لي 25. كثير عم بقوله 25. رامي دميان مظبوط دميان عم بقول لي 24 دولار. 7 دولار ولو من كندا عم بقولنا 7 دولار.
2: أنا وإنت خلاص خلاص هنعيش.
3: شربون بونجور 24 دولار.
0: شو رأيكم قديه حق السيبة يلي 6 درجات يلي هلا عاملين عرض عليها بمؤسسة الأزة للمعدات؟
4: صباح الخير، عرضنا جديد سيبة منزلية 6 درجات بس ب 24 دولار.
0: لك يا عمي شو هالمستمعين كتار قالوا 24 دولار، عم بمزح معكم. شو اتفقين مع سي جوزيف أزة انه ربح سيبة؟ إذا بربحكم سيبة يمكن بكبني عن سيبة.
5: بالسحر.
0: مؤسسة الأزة للمعدات موجودين بالمدينة الصناعية بسد البوشية خلف البراد اليوناني، عندهم فرع تاني على جاليوري الاتحاد بجديدة المتن، فرع تالت على أوتوستراد سن الفيل، وفرع كتير حلو على الدورة حد مستشفى مار يوسف. رقم تليفون مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322. إذا بدكم يبعتولكم صورة السيبة بعتولن واتساب على 03-386-322. أنا شمس الدين قالت لي أنت بتمون على كل المحل. لحظة بجانا، أنت شو إلك علاقة بمؤسسة الأزة للمعدات؟ قلت لي أنت بتمون على كل شي بالمحل، ما تكوني زبونة وإخدي وجه. هاتك إخدي وجه ومكترة يا جانا عند مؤسسة الأزة. قلت لي أنا زبونته الدايمة. وين بأي فرع بتروحي؟ يلي بدي يتعرف على السيد جوزيف الأزي روحوا على فرع المدينة الصناعية في سد البوشية دغري على مدخل المدينة، بس تفوتوا على شمالكم.

بيروت سد البوشية. مزبوط جانا. صباح شربول، نهارك مبارك. يا ريت بتقدم سيبة لصديقي أنطوني أبي عبد الله. بده سيبة أو بدك تكبه عن السيبة؟ جوستين يسعد صباحك.

0: لينا سألينا شرب المطانس، تحية كبيرة لك إذا عم تسمعنا. فينا نربي حدا عنده شي بسينة؟ لا ما بحب البسينة. حدا عنده كلب؟
1: يا سمر يا حلو يا سمر مجملا.
0: بدي أقول بونجور لشرب المطانس إذا عم يسمعنا، صاحب شركة المطانس تريدينج. إذا فينا نربي حدا هيك مجموعة من الأكسسوارات تبع الكلاب.

0: عم يسألوني عن الوظائف اللي حكيت عنهم بكندا، ما عندي أي تفاصيل بليز. نحن خدمة عم مرقهم لأنه في ناس بتكون قاعدة بلا شغل. بعتولي على مش رقم الإذاعة، على الرقم الثاني 03-777-9699 لأقدر أبعت لكم الأرقام لحتى تتواصلوا معهم. أصبر يا حبيب
1: الله لشيخ الأشباح. يا شارب البونجور، والله أنا عندي كلب بس حياتي أنا بارح أخدتها على المستشفى، طلع عندها جمال، ما بعرف هلا شو بدنا نعمل. عن جد كيف الإنسان بيتعلق هيك وروح بالنهاية روح. يلا بونجورني للكل،
0: تحية كبيرة لك. يلا تفضل، شو بعت لي شارب المطانص؟ قال لي مش عيب تسألني، الشركة كلها حسابك. يلا بعتولي مين عنده كلب. يلا بكرة بعملكم لبسينات. ملينا أول اسم تسجل. أغونا، تقبرني أغونا، شو هضومي.

0: يلا فاذا كل اللي عندهم كلاب ابعثوا لي رح أعيد الاسماء قد ما بقدر على ال 71 9 8 9 9 8 9. رح نختار حدا يلي بس اتصل فيه هيك لنعمل شي كلمة سر. بس اتصل فيكم بتقولوا ميلينا أقوى مخرجة. يعني ما بتقولوا بونجور، إذا ما قلتوا ميلينا أقوى مخرجة بتخسروا. فإذا ما بقدر قلت لهم شو عم بصير، كيف عم بتقلوا بالتابلت قدامي جنت. أنا بشكل رح أبرم وجهي، شوفي ميلينا كيف رح أحط إصبعي وين بيوقف الرقم يلي بنطلبه قبل ألو قبل أي شيء، بتكون تقولوا ميلينا أقوى مخرجة حتى تربحوا. يلا مين وين وين؟ يلا إيني ميني سيني. يلا إذا ما قلتوا أنا ميلينا أقوى مخرجة ما رح تربحوا. وقفي ميلينا الأغاني. ألو
1: ميلينا أقوى مخرجة؟
0: لا ما انقطش صوتك، رجع عيدا.
1: ميلينا أقوى مخرجة.
0: خلص ربحت. شو عندك كلبة قد ايه عمرها؟ شو نوعها؟
1: تاريه عمره 3 سنين، اسمه لافا.
0: شو بقولوا ذكر صبي يعني؟
1: صح صبي صغير، هو حجمه بيجي صغير.
0: خلص رح هلا نتواصل مع مطانوس تريدينج، رح ابعت رقمك لعندهم واسمك ورح يعملوا له هيك تشكيله كتير مهضومه من الاكسسوارات اللي موجوده عندهم. اوكي
1: اوكي.
0: بس بتحب تقول اسمك او ما بدك؟
1: أليكس الخوري.
0: أليكس خوري، ألف مبروك أليكس، تحية كبيرة لك. باي باي.
1: باي
0: باي. يلا أليكس رح أبعث لك رقم مطانوس تريدينج، رقم 03 92 92 92 83. فإذا رقم مطانوس تريدينج 03 92 92 83 تتواصل معهم أليكس بعد الساعة 10.

0: يلا فايقيني مالينا بكره نربح شيب سينه او لا ليش ننطر لبكره هات لربح اليوم شيب سينه في شيب سينه عم تسمعنا لا يلا لحتى ما يزعلوا منا اصحاب البسينات عم نمزح بعثوا لي مين عنده بسينه لحتى اختار بشكل عشوائي كمان ربح حدا كادو للبسينه تبعيته يلا بعثوا لنا يلا واحد اثنين يلا ثلاثة يلا بعثوا لنا على 71 9 8 9 9 8 9 مين بده يربح مجموعة من الهدايا لبسينته بيسو اسمه بيسو حدا برقت يلا 3 2 1 بشكل عشوائي بس عن جد ان شاء الله يكون عندكم بسينة يلا رح بطلب رقم بدكم تقولوا ميلينا اقوى مخرجة وطي ميلينا وطي ميلينا الو
1: ميلينا اقوى
0: لا سوري بس لانه ليه عم بدق يرجع رجع عيدي بس بليز ما سمعنا
1: مدينة أقوى مخرجة
0: وأنتوا
1: أقوى
0: عالم ميرسي وأنت أقوى مستمع شو الاسم؟
1: جوسلين سفير
0: جوسلين سفير عندك بسينة؟
1: وعندي
0: بسينة
1: وكلب هلا أحكيتك عن كلبتي حرام
0: ما انتبهت بينت عندي أنه بوقت البسينة قلتي أنا وطلبناكي بشكل عشوائي حظي كتير حلو اشتري لوتو اليوم لأنه عشرات الأشخاص قالوا بدون واخترناكي بشكل عشوائي جوسلين بدي أقول لك ألف مبروك جوسلين سفير العائلة سفير
1: وي
0: اوكي الف مبروك ربحتي مجموعة هيك من المستلزمات والاكسسوارات لبسينتك شو اسمها
1: ميرسي جاي
0: صبي جاي الله يخلي لك الله يخلي لك
1: عمره 10 سنين
0: صار بسم الله العمر كله الله يخلي لك ويعطيه ايام حلوة
1: ميرسي ان شاء الله
0: والكلب شو اسمه الكلب شو اسمه
1: الكلب ويسكي بنت
0: بنت لكن ما بيتخانقوا مع بعضهم بيتفقوا مع بعض
1: بيجربوا يقطعوا بعض لا لأنه نحن تبنينا الكلبة وكان جاي له 10 سنين هي صار عمرها 6 سنين
0: يلا الله يخليهم
1: يعني ما خلقوا مع بعض عشان هيك مش أصحاب
0: بالنهاية هودي روح وعن جد أنا بحيي كل الناس اللي بتهتم بهالحيوانات الأليفة ألف مبروك جوسلين رح أبعث لك رقم طانوس تريدينج بس نسكر معك لحتى توصل معه بعد 10
1: اوكي مرسي بوكو
0: بونجورني باي باي الله يكون معك فاذا جوستين كمان مبروك بدك تتواصل مع طانوس تريدينج على 03 92 92 83 03 92 92 83 ما تنسوا تطلبوا من عند طانوس تريدينج مش بس اكل يعني دراي فود ويت فود عندهم كمان كل الاكسسوارات اللي بتخطر على بالكم وما بتلاقوها الا عندهم صراحه تاخذوها بسعر الجمله اطلبوهم من خلال الويب سايت مطانوس تريدينج دوت كوم

0: خلونا نكمل بهالأجواء الحلوة، أجواء الربح. طيب رح أعطيكم مجال تلحقوا تعملوا داونلود، يلي بعد ما عمل داونلود لسيرفي فايند هالأبليكيشن الكتير مهمة سيرفي فايند، يلا رح تربحوا هدية كتير مهمة، بس بدكم تكونوا عاملين داونلود. يلا رح أعطيكم مجال كل حدا عمل داونلود يعمل سكرين شوت ويبعث لنا سكرين شوت على الهواء على 71 989 989، ورح قلكم شو الهدية. الهدية قيمتها $100. أبليكيشن سيرفي فايند رح بتقدم فوتشر بقيمة $100 تجي شركة دبل كي بترشلكم دواء لمكافحة الحشرات بقيمة $100، بس يكون ضمن منطقة بيروت وضواحية. فبليز اللي بدون يشتركوا هلأ يكونوا ساكنين بمنطقة بيروت أو ضواحي بيروت. بدون تانكيو لشركة دبل كي يلي مشتركة بأبليكيشن سيرفي فايند لحتى تقدروا تتواصلوا مع شركة دبل كي وتعرفوا معلومات أكثر عنا، هالشركة يلي بترش أدوية مرخصة من وزارة الصحة للحشرات. بتلاقوا كل المعلومات عن دبل كي على أبليكيشن سيرفي فايند. يلا فإذا كل حدا عامل داونلود يبعت لي يعمل سكرين شوت ويبعتها على 71 989 989 لحتى أكد أنه أنتوا عاملين داونلود لسيرفي فايند. يلا ناطركم، رح نختار شخص عمل داونلود لسيرفي فايند ورح يربح الهدية بقيمة $100 رش مبيدات للحشرات. فإذا أكدوا لي أنه عاملين داونلود على 71 989 989.
1: كيفك
0: يا الله شو حلوة، بعت لي رافائيل بعت لي صورتها للبسينة. يلا مين بده يربح الهدية بقيمة $100؟ يلي بحس انه هو بحاجة للهدية بس اكتبوا لي كلمة انا لحتى اشوف، لانه حرام حدا يربحها ومنه بحاجة لرش مبيدات للحشرات. لما بتطلب شيء وبرجع بأكد انه تكونوا ضمن نطاق مدينة بيروت وحواليها.

0: هلا بشكل عشوائي بس ان شاء الله تكونوا بقلب بيروت، عم بطلب رقم بينتهي ب551 ردوا علينا. بونجور.
1: مين؟
0: يا هلا، مين معي؟
1: فاديا من أنطلياس.
0: فاديا من أنطلياس، انت شي مره ربحانه من سيرفي فاين؟
1: من قبل وقت المونديال بركه،
0: من ابلكيشن سيرفي فاين
1: قبل.
0: لا بدي اعتذر منك فاديا، فاديا بدي اعتذر منك لانه خلينا نترك مجال. أوكي. ما تزعلي منا، رح نجرب اخذ لانه حرام في اشخاص كتار حكينا. يلا رح ناخذ اتصال تاني. الو، يلا ردوا علينا اذا ما رديتوا. الو الو،
2: يسعد لي صباحك يا رب.
0: يا هلا، مين معي؟
2: معك فؤاد.
0: فؤاد، انت بحاجه؟ قلت لي، كتبت لي اقسم بالله انا بحاجه.
2: وانت بتعرف وضع عندي حشرات كتير كتير مش شوي.
0: فؤاد وين ساكن، باي منطقه؟
2: تقريبا اول بتشمون،
0: اول
2: يعني باليهودي.
0: طيب انا بعت اسمك ورقمك للشركه، هن بيرجعوا بيتواصلوا معك. اوكي،
2: يقول لك زو يا شرف.
0: ألف ألف مبروك حبيبي. ألف مبروك، باي باي.
2: يسعدني هالصبح يا رب.
0: شكرا. شكرا فؤاد. فاذا فؤاد عم ببعت رقمك للشركه، هن بيتواصلوا معك.
3: عذبيني يحلو الهوى بالعذاب.
0: فاذا مبروك لفؤاد حوري، ربح رشم وبدايه بقيمه $100 من شركه دبل كي اللي مشتركه بابلكيشن سيرفي فايند. يعني دائما بنخبركم عن سيرفي فايند، ضروري ضروري ضروري تعملوا داونلود لهالابلكيشن سيرفي فايند. إذا عندكم خدمة أو مصلحة صغيرة أو كبيرة ضروري تشتركوا. رسم الاشتراك $10 بالسنة كلها، بس على القليلة بصيروا كل الناس يعرفوا فيكم. كل حدا بيعمل داونلود لسيرفي فايند بصير بس بدكم تنبشوا على شغلة معينة أو ناقصكم أي شيء، ما بتتعذبوا، بصيروا تتحذروا وتسألوا وتتلفنوا ودغري بتفوتوا على الابليكيشن، بتكتبوا اسم الشغلة اللي بدكم إياها وبتصيروا تلاقوها وين موجودة، من الأقرب عليكم للأبعد. كمان انتوا أصحاب المهن وأصحاب المصالح، إذا اشتركتوا بسيرفي فايند $10 بالسنة كلها بيصير يبين على كل الناس يلي يعني عم بفتشوا على خدمة يعني بتشبه اللي عندكم إياها، وهيك بتكونوا عم توصلوا لكل الناس بكل سهولة. كل الطلاب اللي عم يسمعونا، لحقوا حالكم قبل ما تبلش المدارس والجامعات، فيكم تطلعوا مصروفكم وزيادة، فيكم تكونوا بروكر لسيرفي فايند، فيكم تبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة، عنده مهنة أو مؤسسة، ولما يشترك بسيرفي فايند بصير يطلع لكم نسبة من الاشتراك، وإذا بدكم النسبة تكون أعلى ما عليكم إلا تتواصلوا مع الإدارة بسيرفي فايند على هذا الرقم 70 10 77 06. كمان رح أعطيكم نفس الرقم بس الكود بيغير، 71 10 77 06. سيرفي فايند بتسهلنا كل أمور حياتنا. كل اللي عم يبعتولي على 03-777-9699 بهمهم الوظائف المطلوبة بأوتيلات الهيلتون بكندا، بعد 7:30 ببعتلكم كلكم رقم التليفون.

نحن وعم نختم بعد عنا 5 دقايق لحتى نسلم الهوى لميراي. خلونا نشوف مين عم يسمعنا بهالمناطق وين عم تسمعونا. يلا مدينة رح تولع لكم اياها بالاغنيات الحلوه مثل العاده, بس انتم بعتولنا على 71 9 8 9 9 8 9 وين عم تسمعونا ومين عم يسمعنا بهاللحظات. فإذن على 71 9 8 9 9 8 9

0: اخيرا عم شوف امبارح انه اخيرا صلحوا قديش له معطل السكانر ب نقطه المصنع عند الجمارك, وهذا من احد الاسباب اللي اخر التصدير على المملكه العربيه السعوديه. ان شاء الله يا رب كل الاوضاع بتزبط. عرفت اخر خبريه ميراي, بدنا نقول بونجور لميراي. يلا 3 دقايق بتكون ميراي معكم على الهواء. يلا خبرونا وين عم تسمعونا.
1: بونجور شربول, انا عمتنا السريع نازله على الشغل, اسمي سينتيا.
0: سينتيا الله يكون معك وانتبه على الطريق.
2: غريبه غريبه غريبه
3: دوميلينا, كيفكم؟ ان شاء الله بخير. انا عم بشرب متي.
0: من وين متكو؟ شو طيب المته وشو صحيه؟
4: تسال لسه انا باقي في بالك دايما بعد
5: صباحك. صباحك شربول, صباحك كيفك؟ من عندنا يا عم تحكيك طبعا من ثاني مشرب اللي يحبيك.
0: شو ايه, تحيه لك رجاء ان دايما من لكم, بس تسجلوا وطوا صوت الاذاعه من حدكم. ناظم عم يسمعنا, ناظم ملح من صربه بيكسر وين
4: برضو معايا رغم فراق.
0: يلا هلا بدي اعملوا تدقيق جنائي قلبي ملف الاستئجار البواخر, بواخر الكهرباء من 2012 لل 2021. حلوة هالخبرية. قديش رح هدر على هالبواخر وبعدنا بلا كهرباء؟ كانوا عمروا مدري كم معمل. بدي أقول للمستمعين قبل ما نختم, عم نعمل بميروبا, نحن بلدية ميروبا بوج المدرج يعني بالساحة الكبيرة للمدرج, ب 18 19 20 أيلول مهرجان التفاح اللبناني رح يكون برعاية وحضور وزير الزراعة دكتور نزار هاني, بحضور ورعاية وزيرة السياحة لورا الخازن لحود, كمان برعاية وحضور وزير الإعلام الدكتور بول مرقص. مهرجان كتير كبير للتفاح اللبناني بميروبا, فازا ب 18 19 20 ايلول لحتى يكون بلش الموسم. اذا اي حدا عنده فكره لاي منتج ممكن ينعمل من التفاح, اذا حابين تشاركوا معنا بليز تواصلوا معي على رقمي الخاص على 03 777 9 6 9. وكمان رح بيكون في جناح للحرفيين يعني فخار واللباده وتقشيش الكراسي وهالقصص القديمه. بليز عم فتش يعني بدنا حرفيين يعني ما كتير بعد شغلهم يعني معروف, حابين نضوي عليه بميروبا واكيد مجانا ما في اجار كيوسكات. فاذا حدا بهمه الموضوع تواصلوا معي على 03 777 9 6 9. بس ضروري بدنا افكار للتفاح, يعني بتعرف قد ايه بينعمل قصص من التفاح, من المربى للعصير للكتير قصص. فإذا أي حدا بيشتغل شيء بالتفاح تواصلوا معي على 03 777 9 6 9.
6: صباح الخير لكم يا لينا إدمون صرمة من البطرية.
0: تحية كبيرة لك يا إدمون. ما بعرف تليفوني عم بدق كتير, بس بعتولنا واتساب بليز مش اتصال إذا له علاقة بمهرجان التفاح بميروبا. وما تنسوا مش هالويك اند, الويك اند اللي بعده يعني بيكون ب قد ايه بيكون تاريخ مليانة 27 28 29 30, ب 28 29 و30 اب يعني مش هيدا الويك اند اللي بعده, كمان ناطرينكم عنا بميروبا على المدرج لأول مرة. رح بيكون في مهرجان كتير كبير, مهرجان ميروبا السينمائي الأول.
7: بدي اعرف مين
0: بيكون. رح يكون في ريد كاربت كل ليله وعروض عروض لافلام لبنانيه بحضور كل نجوم هالافلام من مخرجين وممثلين. انا عم بختم كمان بدي اقول انتبهوا بليز على طريق عام مزرعه يشوع, كمان في حادث سير كتير قوي عم توصلني الصور الله يحميكم. يعني بلشنا باكسيدون ببلونه وهلأ بمزرعة يشوع. انتبهوا يا جماعة انتوا عم تتنقلوا على الطرقات. اللي بده اي تفاصيل عن مهرجانات ميروبا فضروري تحكونا على 03 777 9 6 9. بدي لكم باي. باي باي. بدي حيي حدا عم يسمعنا من شتورة، بس يا ريت تبعتوا لنا الاسماء. نهاد مصري، نهاد مصري من شتورة. مرسي لكل المستمعين يلي تابعونا، مرسي لك ميلينا، الله يقويك ويعطيك العافية. يلا ولعي لنا إياها بالأغاني الحلوة هلا مع ميراي ومن قلب بيروت. أنا برجع بليكم بعد شوي على الساعة 8 مع ميراي، وعلى الساعة 9 مع أخبار جديدة. أما بصارت 6 فالموعد بيتجدد بكرة، ما رح أقول 6 تماما لأنه يمكن بلش قبل 6 حسب همة ونشاط ميلينا. يوم ميلينا لبس أحمر، على حالكم خصوصا كل اللي عم تسمعونا على الطرقات، ما تلتهوا بالتليفونات بالموبايلز بليز. الله يحميكم، باي باي.
7: كنتوا مع صارت ستة، اعداد وتقديم شرب السعادة، اخراج ميلينا سلهب السعادة.

0: الحليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: شوفي احكي لي، ليش ساكت؟ عمين عم تكذب
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
3: من فوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
6: أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميدينا سلهب السعادة.

صباح الخير، صباح الورد والياسمين. صباح العسل، صباح القهوة، والله ريحة القهوة بتوعى الحيطان. شوف الحيطان هون بقلب استوديو كيف عم بتهز. أهلا وسهلا بكل المستمعين، اليوم 3/18/2026، يوم جديد رح نمضي النهار إن شاء الله يكون موفق لكل المستمعين. يلا بدنا نوعيكم، بدنا نضحككم، بدنا نحسسكم إنه النهار بلش. هاي شربل، هاي ميلينا، قلعنا.

نحلة؟ لا أنا حبقى. يلا ما زال هيك قلتو صباح كل حدا فتح عيونه اليوم وقال يلا شو عنا شو بدنا نعمل وين بدنا نروح؟

ما بدنا كسل، ما بدنا تقولوا بعدنا نحسنين. يلا ما بدنا كمان، خلونا بليز بعد 5 دقايق يا جماعة، 5 دقايق بتصير نص ساعة. يلا قوموا اللي عم يشرب أوتو كافيدو برازيل، ولك ألف صحتين. اللي بالسيارة صباحو صباحو على الطريق، اللي بالشغل الله يعطيك العافية، أما اللي بعده بالتخت، ايه انت، انت اللي بعدك بالتخت عم نحكي معك، ولك قوم. اليوم 18 آب والصيف بعده معنا والشمس طالعة والحياة عم بتقول يلا جربوا من جديد.

واليوم مستمعينا بدنا نحكي عن شغلتين حلوين كتير، عن عدم الاستسلام وعن الصدفة، لأنه أوقات بتكون مفكر أنه خلصت القصة يعني، وبآخر لحظة بتصير شغلة صغيرة بتغير لك كل شيء. بتكون ماشي بحياتك عادي، بتاخد طريق بالغلط، بتتأخر 5 دقايق، بترد على تليفون وبتطلع هالصدفة هي اللي غيرت حياتك. يعني باختصار ما تستسلم وما تستهين بالصدف. خلونا نبلش نهارنا بطاقة حلوة، بقهوة طيبة، بغنية بتفرح القلب، وبيحكي بيشبهنا، من هون، من قلب الصباح، من قلب لبنان، ومن قلب بيروت.

0: علينا أكيد أولادنا عم يكبروا بسرعة والقرار اللي بتاخدوه اليوم بيرسم مستقبلهم بكرة. بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرمانة صار فيكن تختاروا المسار اللي بيناسبكن. هلأ عندهم قسم إنجليزي جديد من الكيجي وان حتى الجريت فايف، أكيد حد القسم الفرنسي المستمر. تعليم قوي بجو مريح ومشجع يعني بيخلوا أولادكم يحبوا يتعلموا ويفهموا مش بس يحفظوا. بتشوفون بهالمدرسة مدرسة الحكمة بيسألوا بيسقى بيبدعوا بيتعلموا كيف يتواصلوا. عندهم في فريق متخصص بالصعوبات التعلمية بيرافق كل ولد خطوة بخطوة وبيعطيه الدعم اللي بيحتاجه. هيدا هو منهج Global Education، تعليم بيساعد كل ولد يتعلم بطريقته.
1: ويا عيني كيف مضوّع.
0: يلا سجلوا ولادكم اليوم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرمانة. هلأ للمزيد فيكن تزوروا صفحتهم على فيسبوك ساجيس سان جان مارون أو اتصلوا على هيدا الرقم 81 533 027. مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرمانة رقم 81 533 027.

0: الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: توقعات الفلك والأبراج.
3: خلينا نبدأ مع برج الحمل. اليوم عندك طاقة قوية بس بدها توجي. هلا في موضوع ما أجله من فترة، يمكن اليوم تحس إنه صار لازم تحسمه. طبعا في شوية هيك توتر ولازم تخفف عينات. أنت بحاجة لشعور بالأمان، ويمكن الشخص اللي حدك يكون بحاجة يسمع منك كلمة اطمنه. برج الجوزاء حركة واتصالات وأخبار، ممكن تسمع خبر كنت ناطره أو يرجع شخص قديم يفتح معك حديث. برج السرطان ما تخاف من مراجعة نفسك، بس ما ترجع لورا لمجرد الحنين. بالشغل في مسؤوليات جديدة، يمكن بالبداية تزعجك لكن ممكن تكون فرصة لإثبات نفسك. برج الأسد اليوم الضوء عليك، عندك حضور قوي والناس عم تنتبه لكلامك وتصرفاتك. فرصة جيدة لتطرح فكرة أو تطلب شيء كنت متردد فيه. برج العذراء اليوم مناسب لإنهاء تفاصيل صغيرة. ما تحمل حالك مسؤولية كل الناس، خفف التفكير الزايد وخلي بعض الأمور تمشي ببساطة. زين يوم في توازن بين بعد فترة من الأخذ والرد، يمكن أمامك خيار بين طريقين والقرار مش سهل، بس ما تختار فقط لإرضاء الآخرين. برج العقرب عندك حدث قوي كتير اليوم، ممكن تحس بشغلة قبل ما تصير. في موضوع مالي أو عملي بيحتاج تركيز، أكيد لازم ترتب أولوياتك، ساعتها بتكون النتيجة أحسن. برج القوس ما تستعجل كل شيء اليوم، يعني بدك كل شيء يصير هيك فجأة. كمان ما تخاف من التجربة، في طاقة حلوة، افتح الباب للجديد بس بعقل مفتوح. برج الجدي يوم عملي بامتياز، عندك مسؤوليات ويمكن تحس انه الكل معتمدين عليك، بس ما تنسى حالك وعندك نتيجة حلوة لجهد قديم. شدلوا اليوم أفكارك سريعة ومختلفة، ويمكن تطلع منك فكرة جديدة ما كانت على البال، ما تستخف فيها خصوصا إذا كان إلى علاقة بشغلك أو مشروع شخصي. في شيء رح يصير اليوم بس رح يغير لك مزاجك للأحسن. عاطفيا ما تخلي تجربة قديمة تمنعك من إعطاء فرصة لشيء جديد. مش كل باب جديد بيشبه الباب اللي سكرته.

0: ينعاد عليكم مواليد 18 آب. طبعا بدي أتمنى لكم سنة كلها خير ونجاح وصحة وحب.
1: صفات مولود اليوم

مولود 18 آب، هو من برج الأسد، من الشخصيات اللي بتكون هيك إلى بصمة خاصة وعندها حضور. هلأ مولود 18 آب إذا حط شي براسه صعب يتراجع عنه، كريم وحنون، بيحب التقدير، اجتماعي وحضوره قوي وعنده طموح، بيحب أنه يكون عنده مسؤولية، أكيد بيحب من قلبه، بس بده يحس كمان أنه الشخص التاني فخور فيه وعم بيقدر وجوده.

0: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
1: بليز بس بدكم تبعتوا لي مو عيادات، بعتوا لي بكير يعني معلش. يمكن هلا يا ستيفي طلعت بالسياره بدها تعيد ابنها، بدها تقول له هابي بيرث داي لابنها كريس البي، صاروا 8 سنين وبدها تقول لك مامي انه بتحبك كثير.

القعدة بيريفون شو برود شو حلو الطقس بياخد العقل. يلا طلعوا دغري على بولفار ريفون، أكيد هيدا ريستو كافي بحلة جديدة وأجواء صيفية بتشبه لبنان. بيريفون بيستقبلكم كل يوم من 12 الدور لآخر الليل، قعدتهم حلوة كتير، أكلات منوعة لبنانية وعالمية. يلا طلعوا عجلوا أي يوم، مش ضروري بالويك أند، لا إذا بكم تقعدوا تشربوا أرجيلة تشربوا شي أو تاكلوا أكيد دغري هو موجود على بولفار ريفون، ريستو كافي بجنن بيريفون.

مين معبي نايم مثلي؟ انا ما عم نايم. يطلع عينه هجوج مجوج، شو يعني هيدا دخلك المثل هجوج مجوج؟ شو يعني؟ يعني عجقة صريخ، هيدا بده هيك وهيدا بده هيك، هيدا بده ياكل هيك، لا بده ياكل هيك. يعني شو بدي خبركن؟ شي جنون. فاتحين ريستوران، فاتحين نايت كلاب، فاتحين بحر، فاتحين كل شي.

صباح النور، صباح كل الناس اللي سبقونا على الشغل واللي بعدهم عم يشربوا فنجانهم القهوة أكيد كافيدو برازيل. بدي أقول إنه اليوم 18 آب ونحن بنص الصيف تقريبا. بتعرفوا بالصيف اللي بيعلمنا كل سنة إنه مهما كانت الأيام سريعة في لحظات لازم نوقف عندها. كان امبارح كان نهار صعب عند ناس كتار، ويمكن في حدا اليوم حامل هم أو قرار أو شي، بس الصبح عنده ميزة حلوة أكيد بيعطينا فرصة جديدة، صفحة جديدة، وكأنه الشمس كل يوم عم بتقلنا ولك جربوا مرة بعد، حكوا مرة بعد، وحبوا الحياة مرة بعد. اليوم بهالنهار وبهالصباح نترك شوي الأخبار التقيلة ونركز على الأشياء الحلوة الصغيرة اللي بعدها موجودة حوالينا.

أمل، صباحكم راح يتبيل، صباحكم محبة، وصباح التليتة الحلو راح نبلشه أكيد، وراح ننهي سوا بطاقة حلوة وضحكة حلوة، ومنقلكم إن شاء الله اليوم يكون أحلى من امبارح.

اكيد بدكم ايه شو لكن مشان هيك تسمعوني الصباح انه بعطيكم طاقه بوزيتيف فايبس اكيد وشو بدي ابكي من على بكره او بدي اتفلسف شو رايكم افتح لكم موضوع تقيل واتفلسف عليكم تنبسطوا قولكم مريان صباح الخير عم تحكينا من الكويت عم بتقلي أنا بسمعكم كل يوم بس ما بحكيكم معلي مش ضروري وفي ناس كتير آلاف وملايين الناس بتسمعنا كل يوم أكيد بلبنان وخارج لبنان وفي هلأ من أمريكا عم بيقولولي إنه فيتين يناموا ولك بكير ساعة 10 عندكم 10 بالليل وين فيتين هلأ تناموا عم بتقلي بدك برج الحوت قال بينطبق كثير على بنتها وبدها تبعت لي بيجنن برج الحوت بس عنده خيال ورومانسية هاي أهم شي عنده

الراديو على أغاني أغاني وعلوا صوتكم وغنوا مع وائل. ما بقدر لكم هيدا الاختبار شو مهم قبل ما تصالوا على شغلكم رائع، لأنه كل شي جوا بيطلع لبرا. يعني غنوا إذا بتعرفوا الغنية، غنوا على العالي. هلأ سكروا الشبابيك أكيد ما تزعجوا حدا، بس هلأ إذا صوتكم حلو لا افتحوا الشبابيك. We've

0: شو بدي أخبركم؟ هلا بدي فوت شربة، رح يخبركم كتير أخبار شو صار من امبارح لليوم. أكيد جايب معه شربة الكافي دو برازيل حضرها وريحتها وصلت لاستديو، مع إنه بعيد كتير المطبخ، بس وصلت ريحة الكافي دو برازيل لأنها بتعمل فرق كبير. شربوا فنجان قهوة لأنه طيب كتير كافي دو برازيل، وبدي تبلشوا نهاركن مع أطيب بن. ما في حجة لأن صارت موجودة وين ما كان، بس إذا ما لقيتوها فيكن تبعتوا مسج على هيدا الرقم 76777361 بيدلوكن على أقرب نقطة بيع كافي دو برازيل.
1: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
4: الشاعر علي المولى بشوية حكي
3: ونمر
4: في 25 آب في بيروت ثياتر.
3: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
4: للحجز ticket.co أو 70573572.
5: أحس إني
6: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
7: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
6: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
7: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
6: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
7: مثل الغيمة بتشتي
6: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
7: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
8: Les Nostalgies présentent.
9: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
8: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
9: Où tu voudras, quand tu voudras.
8: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
9: Ça va pas changer le monde.
8: Avec Nostalgie.
10: صارت ستي
11: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
12: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
11: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
13: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
14: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
11: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
15: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الاستوديو. سبحان الله، يعني قديش حلو الواحد يكون بحب شغله.
1: هاي نعمة من عند الله. وحياة
0: الله ميراي قد ايه قلب اغاني اغاني. صدقيني انا بقول لك بغير اذاعة ايه كنت اجي اوقات غصب عني وبدي اغيب، ولا يوم انا بتحدى انه نهار وعيت انه ما بدي اجي
1: وبلا
0: ما اجي وما إيه. قلش ليدي و...
1: اسم الله عليك يا شربل. وبعدين عم تنزلوا من ميروبا.
0: ايه هلا من ميروبا يعني. هلا بالصيفية عمراني إيه. ميروبا
1: والله برافو يعني.
0: بعد العجلة هي انتبه يعني
1: شو كله. عم تحكي
0: ايه بكل الناس بعدهم وصدقين الصبح عم نحس بالفرق بعجلة سيارات. يعني كنا ننزل انا وميلينا لوحدنا على الطريق، هلا بنزل انا لانه الباركينج يعني بطريق يعني فوق الطريق الاساسيه، بوقف ليقطع كذا سياره لاقدر اخذ الطريق على طول. في سير
1: الساعه 5:30
0: لا والله. نمشي 5 من ميروب
1: على 5 كمان
0: 5 5 الا ربع حسب نسرع بالتحضير. لا هلا نحن معجوقين فوق تحضيرات. خليني بما انه بلشنا من هذا الحكي ميراي، لانه انا بحب انه نكون داعمين باغاني اغاني هالنشاط الحلو كتير ويلي لاول مره بيصير بالمنطقه. ميراي في عنا استحقاقين كتير مهمين رح بيصيروا. اول استحقاق بدي اعزم كل اللي عم يسمعونا، وانا بعرف انه ولا مره المستمعين الا ما بيبيضوا لنا وجهنا، ولا نشاط بنعمله الا ما بيجوا بالمئات وبالالاف. فبدي اعزمهم مش هيدا الويك اند، الويك اند اللي بعده يعني جمعه سبت احد ب 28 29 و30 اب رح نكون بمهرجان كتير كتير كتير حلو. ليك ميراي البطاقات اللي عملت
1: حلوين.
0: مهرجان ميروبا السينمائي
1: ريد كاربت،
0: النشاط لاول مره بيصير. يعني رح يشوفوا الناس المهرجان على مدى 3 ليالي، وانتبه نحن قايلين مهرجان ميروبا السينمائي الاول. فرح يكون المدرج كله مجهز لعرض 3 افلام لبنانيه رح احكي عنهم، اللي رح بحضور كل مخرجي هالافلام الثلاثه، المخرجين الثلاثه وكل الابطال كل الممثلين. رح بيكون في إلهم مثل إذا بدك زون خاصة فيهم موجودين، لأنه رح ينزلوا على الريد كاربت من أعلى المدرج. يعني بيكون عم يتقدموا الممثلين ورا بعضهم عم ينزلوا بين الناس، رح بيكونوا قاعدين على المسرح والناس رح تكون قاعدة بعكس ال يعني مش وقت الحفلات بيكون وجههم صوب المسرح، المسرح رح بيكون بس للنجوم والناس عم تحضر على الشاشة ركبة على المدرج، بس مجهزين المدرج لحتى يكون عن جد عم يقدروا يستمتعوا الناس بحضور هالأفلام اللبنانية. ورح بيكون في أسئلة وحوارات مع الأبطال ومع الممثلين. الأفلام الثلاثة هن ميراي أول ليلة على الجمعة رح بيكون ليلة الجمعة 28 شهر رح بيكون فيلم عمفرق طريق، رح بيكون أكيد بالأول راعي الاحتفال اللي هو وزير الثقافة اللي رح يحضر الفيلم معنا، رح بيكون في له كلمة ورح بيصير في استقبال فأزا نجوم الفيلم على ريد كاربت. تاني ليلة السبت رح بيكون الفيلم فيلم البوسطة، رح بيكون المخرج فيليب عرق تنجي وكل الأبطال، ممثل ليان نمرة حبيبة قلبها لاميلينا وكتار من الممثلين. ورح بيكون في بعد الفيلم حوار ومناقشة. وليلة الأحد الختام رح بيكون كمان فيلم غدي مع المخرج أمين درة يلي رح بيكون حاضر، وبطل الفيلم الممثل
1: جورج
0: خباز، ورح بيكون حاضر الولد يلي اللي كان مشارك رح بيكون حاضر.
1: حلو الفيلم
0: ميراي كتير ممثلين، يعني أنا بفتخر أنه نستقبل بميروبا الكبيرة جوليا قصار، ندب وفرحات، باتي توتا المحافظة الألقاب، كل هالممثلين وجورج خباز وغيرهم رح بيكونوا حاضرين معنا على مدى 3 ليالي. الدخول مجاني، بدي أقول للمستمعين أنه الدخول مجاني، كونوا بكير تصوروا مع الممثلين احضروا الأفلام، دخول مجاني.
1: فإذا حلو هالنشاط
0: 28-29
1: كتير حلو.
0: النشاط الثاني ميراي بس كمان اسمحي لي، يلي رح بيصير جمعة سبت أحد ب 18-19-20 أيلول مهرجان التفاح الميروبي، لحتى يكون طلع التفاح كمان رح بيصير بالساحة الكبيرة مقابل المدرج. رح بيكون في رعاية لوزير الإعلام وحضوره، وزير الزراعة وحضوره، كمان وزيرة السياحة وبحضوره. رح بيكون في معرض لكل شيء منتجات من التفاح، شو ممكن ينعمل من التفاح، حتى الناس بيطلعوا بيضيفوا التفاح وبيقدروا يشتروا على بيوتهم، وكل شيء ممكن ينعمل من التفاح.

0: رح نعمل أكبر تارت، أكبر تارت رح بتكون على طول الساحة كلها ومزينة كلها بالتفاح من فوق.
1: يلا بتفوتوا بجينيس بوك.
0: ورح بيكون في مراي زون كتير حلوة للحرفيين، يعني كل شيء له علاقة بالأرض والأشغال اليدوية، حتى كمان هودي بيجذبوا ناس وبينبصوا الناس. رح بيكون في مثلا صناعة الفخار قدام الناس، رح بيكون في تقشيش الكراسي، هيدي الحرف اللي بلشت تختفي. رح بيكون في صناعة اللبادة، يعني مش الطربوش، اللبادة اللي كانوا يلبسونها يلبسوها جدودنا. ورح بيكون في أكيد زون للأكل. فبدي أدعي المستمعين فإذا ب 18-19-20، وأنا ميراي هون بياخد بآراء المستمعين، يعني إذا حدا عنده أي فكرة وبيقدر يساعدنا للتفاح، أي منتج عم ينعمل من التفاح، فبتمنى أنه يحكينا على رقم البرنامج الثاني على 03-777-9699. أو إذا حدا عنده شي حرفة غريبة عجيبة مجانا بيقدر يشاركه مجانا، ما في أجار كيوسكات. فإذا بس يحكوني على 03-777-9699.
1: يلا الستات خلي يبعتولي كمان.
0: وهيدا ميراي كمان بدي أقول أنه عن جد هيدي فرصة لحتى يكون في لقاءات للمزارعين، مش بس لميروبا، لكل المنطقة. رح بيكون في ندوات، رح بيكون في جوائز للمزارعين. يعني هيدا المهرجان كان يصير من زمان ورح نرجع نحيي. أنا بدي حيي بلدية ميروبا، الرئيس إلي سعادة وكل الأعضاء يلي عن جد من قلبهم عم يشتغلوا لحتى يصيروا هالنشاطين الكبار.
1: برافو، يعطيكم العافية.
0: ميراي أنا هون كمان بدي حيي المطربة لورا خليل يلي امبارح نزلت ورقة النعوة، لأنه كانوا عم يعملوا إشراءات لحتى يقدروا يجيبوا الجثمان من أفريقيا من غانا. المهندس نجيب عقيقة الله يرحمه، ومراسم الدفن رح بتكون بكنيسة صعود مثل محطة المطربة لورا خليل، رح بيكون يوم الخميس اللي جاي بكنيسة الصعود على الساعة 3 بعد الظهر
1: بالضبعية. يعني
0: الله يرحمه بالضبعية، هو أصله من كفر دبيان، جوزة لورا خليل، أنا بعرفه عن قرب وبتربطني صداقة كبيرة بالمطربة لورا خليل، وحتى الله يرحمه نجيب بعرفه كتير منيح، الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: بالسماء
1: يا رب.
0: بيرحم كل هالناس اللي عم بتروح هيك ميراي بشو بقوله باللبناني بقول بيرخص يعني. لأن امبارح شاب نحن عرفنا قبل كل الأخبار لأنه صار في وهلة بالبناية مطرح ما ساكن خيّة لمالينا بغدير بنفس البناية وجاره.
1: شو قصته هيدا الشاب؟
0: ما بدي فوت بالتفاصيل، خلي القوى الأمنية إذا بدك بالتحقيق ياخد مجرى. بس أنه شاب بأول عمره مجوز ما له زمان من بشر، يعني لقيوه مقتول، يعني هو بيشتغل بالأجهزة يعني ما اجى على الشغل، يتصلوا فيه ما يرد، اتصلوا بمرته بس ليطمنوا ليه ما اجى ومش قايل لهم، راحت على البيت لحتى تشوفه لانه ما عم يرد عليهم، لقيته معبى بالدم الله يرحمه. هيدا السلاح، وقبل بيقرطبة وكمان بيحصرون، يعني جرائم عم تتكرر. هيدا موضوع السلاح اللي موجود بالبيوت
1: شفت
0: لازم يلتقي له حل.
1: هيدا السلاح المتفلت، شو هالكيرسي هيدي، شو هالكيرسي، لأنه لحظة تخلي هاي بتكون
0: صحيح. ميراي رح أقطع هيك بشكل سريع على الأخبار. وزارة المالية بدي أقول لكل الشركات لكل الأفراد كمان، وزارة المالية أعلنت مبارح أنه 31 هيدا الشهر بنهايته هو تاريخ انتهاء المهل لتقديم كل التصاريح وتسديد الضرائب والرسوم. هي كانت المهلة أصلا بتنتهي ب 31 أدار الماضي، بس وزارة المالية مددت ل 31 آب، فكل الشركات والمؤسسات ضروري يعرفوا أنه آخر هذا الشهر آخر مهلة، وأعلن أنه ما رح يمددوا بقى. حتى إذا بدك المتوجبات الخاصة اللي لها علاقة بالTVA كمان للشركات تدفعها، هي أصلا كانت المهلة بتخلص ب 30 نيسان، كانوا مددوا المهلة ل 31 تموز، امبارح أعلنوا أنه 31 آب آخر مهلة كل يلي بده يقدم كمان تصريح التفقة.
1: أوكي.
0: مجلس الوزراء ميراي كان أقر ب 1 تموز إطلاق مسار التدقيق الجنائي بملف استئجار بواخر توليد الكهرباء وصفقات الفيول يلي إلها علاقة بالكهرباء، بتوليد الكهرباء. بتعرف البواخر كانت موجودة بلبنان بين 2012 2021. هالقرار مثل ما قلنا أخده مجلس الوزراء كان بأول تموز، ب بس ليش عم بحكي عنه اليوم؟ لأنه مجلس الوزراء وافق حاليا هلأ من جديد وافق على إجازة بند التحكيم الدولي ومشروع المرسوم، وخصص حوالي 500,000 دولار لتنفيذ التدقيق. يعني خصص 500,000 دولار ليعملوا تدقيق بموضوع البواخر. إذا 500,000 دولار عم تدفع الدولة لتحقق لتشوف قديش كان في هدر وفساد، يعني قديش قيمة الفساد اللي صار. أنا ما بدي استبق ميراي وما بدي أحكي بس على موضوع البواخر لحتى ما انفهم غلط من قبل فئة معينة من الناس ويفكروا، لأنه يمكن بهذه المرحلة كلها كانوا وزراء الطاقة والمياه من التيار الوطني الحر. التدقيق لازم يصير بكل الوزارات بالمراحل السابقة، وين أموال الدولة راحت، وين الهدر، كل شيء صفقات كانت تصير، قديش كان مستشاري الوزراء كانوا يحطوا يعبوا بجيابهم وياخدوا بورسنتاج من كل الصفقات. فالتدقيق بيكون مش بس بموضوع البواخر، بيكون بكل شيء، بكل الدوائر العامة وبكل الوزارات صراحة. وأنا مع المحاسبة مين ما كان الطرف، يعني آخر هم بهمنا نعرف مين يلي وصل البلد يلي وصلنا له.
1: يا حرام.
0: كمان ميري خبر مهم، الجمارك أعلنت أنه إعادة العمل بشاز سكانر يلي كان معطل بنقطة المصنع بعد إصلاح العطل التقني، وأكيد هالشي بيأثر إيجابا على الصادرات اللبنانية إلى الخليج العربي. وعبال ما أنه السعودية يلي أعلنت أنه فتحت أبوابها للصادرات اللبنانية يبلشوا، يعني يبلشوا يصدروا، لأنه هالجهاز قادر يفحص بالنهار حوالي 150 كاميون كبار.
1: واو.
0: بدي أختم ميراي أخبارنا بوضع الطرقات، كارثة الطرقات. اليوم أنا وعلى الهواء أكسيدان كتير قوي ببلونة، أنا وعم بختم أكسيدان كتير قوي بمزرعة يشوع، أنت وعم بتبلش على الهواء صار في انزلاق لدراجة نارية على اوتوساد العقيبة المسلك الغربي.
1: يا حرام.
0: راح قتيل شوفير الموتو توفى على الفور. كمان جريح اليوم على المسلك الغربي كمان بطبرشة، كمان موتو. بالنسبة لإحصاءات غرفة تحكم مروري امبارح، قتيل و12 جريح بعشر حوادث السير. القتيل كمان انزلاق فان ببيت الدين وتوفى على الفور. بالنسبة لمحاضر السرعة الزايدة اللي ضبطتهم رادارات قوى الأمن الداخلي بلغت امبارح 589 مخالفة سرعة زايدة.
1: بيا الموضوع امبارح صهري عم بيقول لي، قلت له حبيت السواقة بلبنان، قال لي روعة خي ما في قانون كيف ما بدك بتمشي.
0: ميراي امبارح كنت أنا وميلينا عم نحكي مع بنت أختي وجوزها جاي من دبي، عم بتخبرنا كيف أخذت دفتر السواقة بدبي، قالت لي بيعملوا حفلة والناس بتهنيون. قالت لي شرب المعاناة، معاناة لحتى تحصل على دفتر رخصة قيادة بدبي. نحن عنا أمر كتير كتير كتير سهل. قالت لي من الأسئلة للتجارب، حتى بيطلعوا معك بالسيارة بيطلعوا معك مواطن يعني إماراتي، بيطلع معك بالسيارة أنت وسايقة خلال الفحص لحتى يشوفوا شو شعوره وشو ردة فعله، وإذا هو بيعطي رأيه، إذا خاف معك، إذا بتعرف تسوقي أو لا. وكثير قليل من أول مرة بينجحوا. عمليك بيعملوا حفلة،
1: أنا عملوا لي حفلة بنيويورك وقتها بمنهاتن، وقت قالوا لي صلنا 6-7 مرات بنقدم، وكيف قدمتي من أول مرة ونجحتي؟
0: نحن للأسف ميراي يعني في سيارات بتشوفيها على الطرقات عن جد لازم تكون واقفة بشي معارض. السيارات الأنتيكيتية، السيارات الكلاسيكية بتشوفيها ماشية على الطرقات لأنه غايب المعاينة والكشف الميكانيكي، غايب. سيارات عم تسرح وتمرح. انتبه واللي بيقهرك انه عم يدفع رسوم الميكانيك للدولة. تتشوف قديش الدولة اللبنانية اخر هم عندها سلامة الناس، بهمها تقبض وبهمها تعبي جيبها. يعني عم تقبض رسوم الميكانيك بدون ما يكون في كشف ميكانيكي على السيارات اذا خرج تمشي على الطرقات او لا.
1: الله يساعدنا يا شربل. يلا منحكي مع حدا بيسمع على كلين. اوكي شو بك؟ عطيت ايدك
0: لا حدا عم يحكيني شيء عم بقرا شيء على التليفون بنبسط انه بتعرف في مستمعين ما بعرفهم يعني بيعلقوا بيعرفوا انه دغري بشوفهم يعني على اللي معهم رقمي ميراي انا عم بختم بدي احيي كل يلي بيسمعونا بكل الوزارات اللبنانيه نحن ولا مره عن جد بنحكي بس لحتى نحكي او لحتى نكون عم مثل ما بقول عم نحط عصب الدوليب او لحتى نكون متشائمين على الهواء بنحب نضوي على قصص بتصير يعني صدقيني هلا بالتحضيرات لنشاطات ميروبا يعني تحيه لكل اللي مع بيرافقوا كل الوزراء ان كان الاعلام الزراعه السياحه لانه ولا مره اتصلت بوزاره ميراي بس قال لهم شرب السعاده اغاني انه عن جد ما بقدر اقول لك قد ايه عبروا من مكاتب الوزراء اللي بيسمعونا كل يوم كل يوم كل يوم انا بدي احييكم بوزاره السياحه خصوصا بوزاره الاعلام تحيه كثير كبيره لكم بوزاره الزراعه كمان نحن كثير بننبسط وبنفتخر انه انتم بتسمعونا
1: اوكي شربوا
0: بيختارونا بيختارونا كل يوم قديش في اذاعات وقديش في برامج صباحيه
1: اكيد على كل ما بيبين الواحد إلا ما يكون في عدد يعني إنه كيف تعرف المنافسة وكيف بيطلع الأول وصدقيني ميري
0: وصدقيني قديش هيدا الشيء بيسهلنا شغلنا برات الإذاعة يعني مش معقول يعني ما بقدر أقولك كيف اهتموا فيي بس على التليفون يعني مجرد إنه عم بقول لهم شرب السعادة إنه بيسمعونا كلهم أنا بدي أشكركم من القلب
1: اوكي شربول ثانك يو نحن بنشكرك من القلب
0: وانا بدي اشكر كل المعلنين يلي عندهم ثقه كثير كبيره بالفتره الصباحيه ويلي عم بيحققوا نجاحات سوا نحن وياهم اي حدا ميراي بده يعمل حمله بالفتره الصباحيه معنا نحن من رفقهم وصدقيني انا دائما بقولها للمعلن انه دائما يعني ان كان انا او انت يعني نحن الاعلان بيقطع معنا بالفتره الصباحيه انا بلتقى بناس بيقولوا لي شرب بفكرك انت صاحب الشركه بفكر مدام ميراي هي المديره يعني المديره العامه بالشركه لانه من قلبنا بنعمل الاعلان
1: اكيد
0: وانا عندي ميراي هيك فلسفه خاصه فيي انه انا دائما بقول له للمعلن لانه اذا ما نجحنا نحن وياك بالاعلان يعني انا حدا فاشل ما قدرنا
1: نوصل لك بدك اياه
0: والحمد لله الحمد لله من تاريخ البرنامج على أغاني لليوم بأواحد كانون الأول ديسمبر اللي جاي بصير لنا 6 سنين على أغاني ولا حدا فات معنا بحملة إعلامية إلا ميراي
1: واستفاد
0: الماكسيموم أنا بدي أشكرهم على ثقتهم وإذا بدهم أي شيء رقم التليفون 24 على 24 بتصرفهم 03-777-9-6-9 فإذا 03-777-9-6-9 هني يبعتولنا واتساب وأنا برجع برد عليهم
1: أوكي Thank you شربيل ملتقنا فيك حوالي الساعة 9 ونحن من كفي من قلب بيروت
2: علام بالعشقة راي على الشغل على البحر على الجبل أو مش راي محل وقف على أقرب نولنة كفي ورجع كفي طريقك كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو

0: ليو هو الحليب.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

جديد على كل المستمعين. بونجور لكم جميعا، وين ما كنتوا. يا رب يكون نهار موفق لكم جميعا دون استثناء.

يذكر المستمعين بتطبيق سيرفي فايند، لازم تنزلوا على سيلولاراتكم. انتو بتعرفوا مستمعين انه سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد، يعني كل واحد عنده مصلحة، محل او خدمة وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن، لازم يسجل بسيرفي فايند. لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة ونقصه شيء بصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليه يعمله يفتح الأب ويكتب الشغلة اللي بده إياها وبيلاقيها وين موجودة من الأقرب عليه للأبعد. مستمعينا إذا خدمتكم أو محلكم موجود على سيرفي فايند بصير يبين على اللي عم بفتشوا عليه. كمان فرصة رائعة للطلاب تطلعوا شوية مصروف، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة أو مهنة أو مؤسسة. هلأ لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. هلأ إذا بدكم النسبة تكون أعلى ما عليكم إلا تتواصلوا مع الإدارة بسيرفي فايند على هيدا الرقم 70 أو 71 10 77 06. تعرفوا مستمعين أنا منزلتها هالأبليكيشن مثلا بدي محل ببيع شيء خاص، إنه شيء ما بتلاقيه بالسوبر ماركت أو بالمولات مثلا، يعني بفوت دغري على سيرفي فايند وبحط شو بدي دغري بيطلع لي المحلات خصوصي القريبة مني. فظيعة فظيعة هالأبليكيشن، يلا نزلوها كلكن بسلولاراتكن.

خبروني تانا نتسلى أنا وياكم قديش بتاخد من وقتكم الصبحية؟ يعني بتعملوا صبحية قبل ما تروحوا على الشغل، بتقعدوا على البلكون تشربوا قهوتكم على رواق، يعني من بعد بتفتحوا عيونكم. في ناس بتشرب القهوة هي واقفة بالمطبخ مثلا عم بتحضر ساندويش تاكلها على الترويقة. في ناس بتشرب قهوة هي وعم بتفتش على المفاتيح، عم بترد على التليفون، عم تلبس بنفس الوقت. ناس بتوعى بكير كتير بس تشرب القهوة على رواق مثلي أنا.

0: أنا عصوت شو بوعة. عندنا كلب بالبناية حطيله تحت للحماية. حماية مين وشو وليه يعني مهم. ضل يعوي كتير، كان بابي كان صغير، ضل يعوي قلن يا عمي مش مندايقين عم بيوعينا بالليل. مهم ما بعرف شو عملوله بطل يعوي. هلأ شو بيعمل؟ بيطلع لعندك على السيارة، يعني بتفتح السيارة بفوت على السيارة. بعدين عندنا شوية دجاج هيك منحب بيض بلدي يعني، بقى بيقوموا أي ساعة؟ ساعة 5 كوكوريكو سكوت. هيدك النهار ساعة 2 الظهر حبيبي، شو قايم تعمل كوكوريكو؟ شو بدك الساعة 2؟ بدنا ننام، نحنا بدنا ناخد ناب بعد الظهر. أبدا. يلا خلينا نسمع.
1: دوريك مرمار صباح خير.
0: صباح
1: خير شربت ميلينا حبيبتي. أهلا. أنا بطلع الكباية معي وبطلع طالع على السيارة، ما بلحق أشربها بالبيت.
0: في كثير ناس
1: لأن وقتنا صاير ضيق وشغلنا صاير كثير، فلذلك ما بلحق. حبايب قلبي صباح الخير جميعا.
0: صباح النور، أهلا وسهلا فيك. بتعرف أنا بشرب قهوة عبكرة وبرجع باخد معي كمان قهوة عالطريق، كمان بترفقني عالطريق. عبدالله بونجور، كيفك يا عبدالله؟ اشتقنا لك. بقلي أنا الصبحية بتبلش معكم وبتخلص معكم، مرسي كثير. أنا أصلاً ما بشرب قهوة، ويكي خرب بيتك ما بتشرب قهوة، كيف بتوعى؟ طيب إذا ما بتشرب قهوة
2: يلا بنا على
0: بس كافيه دو برازيل، شو مفتكرين يعني؟

0: شفتوا بهالغنية الرائعة للكبيرة فيروز إنه قالت بالجيب ولا مليم، يعني بالجيبة ما في مصاري أبدا بس البيل مرتاح. كيف يعني؟ كيف أقولكم؟ كيف ممكن يعني يكون الواحد بيله مرتاح إذا ما معه ولا ليرة بجيبته؟
1: يلا بنا يلا الوقت،
0: يلا خلينا نسمع البويس.
2: بونجور مدام ريي، صباحك وشربي لوميلينا مدام ريي. أنا بيمشي أنا ومدامتي على الشغل، وصل لعندي على المكتب، بنحط ببيت النسكافيه ونقعد معنا صبحية أنا وياها، وبرجع بنطلع أنا على شغلي. هيدي كل يوم كل يوم كل يوم، وأكيد مع بسكوي هيدي احسن صبحية بعملها، وهيدي كل يوم كل يوم كل يوم.
0: يلا بدك جيب
2: صباحك إلي
0: وصباحك يا إلي وألف صحتين، وبعد بتلاقوا شي تحكوا. يلا هيدا نعمله، هيدا موضوع حوالي ساعة 9:30، إنه المستمعين الناس اللي صار لهم 20 و25 سنة مجوزين، بعد في شي يحكوا مع بعضهم؟ بتلاقي لي مثلا، هلا لي ما بعرف قد ايه صار له مجوز، بس انه
3: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمه تغير بتغير من الخد.
0: ولك ايه يا رندا، اشربي قد ما بدك، 5-6 شربي، شو يعني صحتين.

أنا بيطلع خالد بيطلع معي الفنجان من الصبح للساعة 4 المساء. يعني بتضل تشرب الفنجان معقول؟

مين يا لوسي؟ والله والله شو هيدا، شو هالقهوة بهالفنجان الترانسبارون؟ صاروا دارجين هالفنجين، مش بس المعك كمان فنجان القهوة. هيدا لوسي فيك تبصري فيه دخليك؟ ما فيك، ما هيك؟ كيف بدك تبصري فيه هيدا؟

0: مستمعينا، أكيد في أشياء بالحياة ما بتتغير مع الوقت، بتصير أغلى، مثل الذكريات، مثل الحب، ومثل قطعة مجوهرات بتختاروها اليوم وبتضل معكم سنين. لأنه بمجوهرات الشاعر كل قطعة وإلى حكاية. مجوهرات الشاعر أكيد ناطرينكم بأي وقت، هني موجودين بسد الموشرية أول شارع الذهب على الشمال، المواقف مأمنة وبيفتحوا من 9:30 الصباح للستة ونص المساء. تعرفوا أنه المجوهرات مش بس ذهب وألماز، هي لحظة، مناسبة، شخص، ذكرى. هيك بمجوهرات الشاعر بتلاقوا أجمل التشكيلات، طبعاً ستات كاملة لكل الميزانيات. بعدين عندهم ست أبيض كتير حلو زيركم. هلأ إذا ما بتحبوا الأحجار، عندهم ست معمولة على ليزر كات، بتفكروا في حجر بس فعلياً مقصوصة على الليزر. مجوهرات الشاعر عندهم تشكيلة من المحابس من كل القياسات وكل الميزانيات، أو فيكم بخمس دقايق يحفروا لكم أساميكم عليهم مجانا. هدية كتير كل مناسباتكم أكيد توجهوا على مجوهرات الشاعر بسد البوشرية. مجوهرات الشاعر في كتير اشياء حلوة بتلبسوها، وفي اشياء حلوة بتحمل عمر كامل من الذكريات. مجوهرات الشاعر اذا بتحبوا اي تفاصيل او استفسار فيكن تحكون على 01-900-929 01-900-929.
1: علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العيلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

تحياتنا لكل المستمعين، رجعنا سوا. بونجور، اخباركم ايه؟ أخبارنا حلوة كتير، لأنه هلأ رح نبلش مع الربح أو مع تارجت فود. انتو بتعرفوا تارجت فود انه عندها كتير برودكت بلبنان، صنع لبنان، وطبعا بيستوردوا كمان من خارج لبنان، من اوروبا وامريكا. كل شيء بتلاقوه عندهم. اكيد اليوم كمان رح نحكي عن شيء كتير طيب، بيسكوي بيجنن دايتوس.

نكمل اليوم مع هيلث اب اللي دايما عنده شيء جديد. اليوم رح نحكي عن دايتوس بنكهة الفانيلا مع كوكو وكريم، بسكوي بطعمة الفانيل غنية مع كريمة الكاكاو اللي بتخلي يومكم أحلى وفري، لأنه بلا سكر يعني 0% شوغر. 46 كالوري بالقطعة، يعني فيكن تاكلوا براحتكن من دون ما تعطلوا هم الكالوري وأحساس بالذنب. أكيد ما في المستمعين اللي بحبوا يربحوا معنا فيهم يتصلوا فينا على 01-322-1000.

واش بخفيفي بطعم كتير طيبي من دون سكر ولا دهون إضافية. خليها رفيقتك اليومية ودايتو صار خيارك الأفضل كسناك خفيف سريع صحي ولذيذ.

0: اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا. مين معي؟
1: اسحاق. كيفك الميلاد؟
0: هيدا انت يا اسحاق، كيفك؟ شو اخبارك؟
1: انا مش منيح ابدا.
0: ليش؟ شو
1: انا رحت على المستشفى نمت 3 ايام وهلا رايح على الحكيم كمان.
0: سلامة قلبك.
1: عندي فقر دم، عندي اكسجين براسي ما في. بالزر.
0: سلامتك سلامتك. اسحاق، بس انت ربحان معنا، ما هيك؟ مع تارجت فود
1: من زمان.
0: ايه لو كان من زمان، مشان الشركة ما فينا. على كل منيح اللي حكيتنا، طمنا عنك.

0: تعال. ألو. بونجور.
1: بونجور.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: كريستين.
0: آه لا، صوتك وين؟ تحت المي أنت عم تعملي؟
1: كريستين.
0: كريستين؟ أوكي كريستين، بس بليز قربي صوتك تمك على الأباري. أوكي كريستين، شو؟
1: إبراهيم.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك يا كريستين. يلا لأنه ما عم بسمعيك ما فيني أفتح أنا وياك حديث. خلص كريستين ربحتي معنا، أنت

0: بدنا نقول لكريستين انه بدها تتصل بتارجت فود تستلم جايزتها. بدها تتصل بعد الساعة 10 01-901-702 او 703. رح نبقى مع تارجت فود هالمرة فريش اند سموث. يعني في اشياء صارت اساسيه بحياتنا وما يعني ما بننتبه لها انه بنستعمل فريش اند سموث هيك من دون ما ننتبه كل النهار بالسياره بالبيت بالمكتب وين ما كان. اكيد بتخلي نهارنا مرتاح اكثر نظيف اكثر شكلها حلو ريحتها منعشه وبتنظف بلحظه. كمان بياخد اتصال تيربحوا المستمعين. الو
1: الو بونجور.
0: ايه بونجور اهلا وسهلا مين معي؟
1: كيفك؟ مصطفى.
0: مصطفى مصطفى روق تلاقي القلم. كيفك يا مصطفى؟
1: منيح ماشي الحال
0: اهلا وسهلا فيك.
1: يعني والله كل يوم بسمعك من الصبح لانه صراحة بتروي لنا راسنا.
0: الله يخليلي
1: اشغالنا راسنا يعني انطفت
0: راسنا مرتاح. خاي مرسي يعني. تسلم يا مصطفى كلك
1: اليوم بدي ادق لك.
0: خاي برافو عليك.
1: اي والله.
0: اي بس مش بس بدي بتربح كمان مصطفى. شو العيله؟
1: حلان.
0: حلان اوكي. مصطفى منين عم تحكينا؟ من اي منطقه؟
1: يلا عم بحكيك يعني من بيروت.
0: اوكي حضر. يا هلا فيك ربحت معنا الف مبروك. بس اكيد في بروسيدور يعني بدك تتصل بالشركة بعد الساعة 10 تيسلموك جايزتك. اوكي
1: ما في مشكلة بس اي رقم؟
0: يلا بس سكر بعطيك الرقم على الهواء.
1: اوكي قولي معك على الهواء لا تخلطي
0: يعني. اوكي اهلا وسهلا فيك يا مصطفى مرسي كثير. باي باي.
1: باي لك الحلو.
0: شكرا الله يخليك. مصطفى أكيد بده يتصل بشركة تارجت فود على 01-901-702 أو 703. أو بدنا نقول ألف مبروك لكل المستمعين اللي بيربحوا مع تارجت فود.

0: نسمع.
1: بونجور، كيف صباحك مدام مراي؟
0: أهلا وسهلا.
1: من فترة زمان بحت مع تاركت فود ميلك حليب،
0: أوكي.
1: بجننوا طعمتهم كتير طيب، حبون ولادي والله عطول عبيروحوا على المول وبيشتريش إلا منهم.
0: هاي
1: وكذا وحدة والله العظيم شي 10 عبجيب ابني قد ما طيبين، يعني شركة تاركت فود فعلا شغل نظيف وطيب
0: رائع. هول النلكي هول في منهم 7 أصناف بيجننوا، يعني في لوز، في جوز، شو بعرفني، شوفين، في كتير أصناف بيجننوا. برافو، مرسي كتير.

0: خلينا نسمع من الدنمارك سحار. بونجور
1: يا ميري الأمورة، حبك بالقلب عامل جورة، وصباحي ما بتكتمل بلا ضحكتك المسموعة. ربي يخليك وتنور كل المعمورة، يسعد صباحك سمر من الدنمارك.
0: حبيبتي الله يخليك، مرسي. ومعمورة وما بعرف شو، معمورة مع مرمورة، برافو عليك.

كنت عم بقرا عن شغله كثير مهضومه هيك خبريه، انه في كوميديان امريكي اسمه بني البوز قرر يكسر رقم قياسي باطول عرض ستاند اب كوميدي. تخيلوا انه ضل واقف على المسرح اكثر من 40 ساعه عم بيخبر نكات ويخبر اشياء مهضومه يضحك الناس، او كان مسموح له يرتاح بس 5 دقائق عن كل ساعه. بيقوم قبل حضر حاله، ما بقدر لكم ضل جمعه نوم وشغل وبده يحضر. عمل تقريبا حضر 16,000 كلمه ونكت وصفحات وصفحات يضل يحكي. يعني بالنهايه حقق الرقم القياسي بعد 40 ساعه و16 دقيقه واقف على المسرح.

0: وطلعوا فتشوا هيدا الزلمة أقوى كوميديان بالعالم، بكون زعلين وبكون معه كآبة وبكون معه وعنده ستريس فظيع بيضحك الناس، بس هو بالحقيقة تعبين. كونوا تعبانين، لازم اليوم يا نتروى يا نتغدى أو عشاء كمان من عند فلافل أو أندري، لأنه مثل ما بتعرفوا أنه فلافل أبو أندري يعني أكلات لبنانية أصيلة، يعني فتة مسبحة حمص بليلة فول.
1: كون القمر أنت ضوء،
0: يلا ناطرينكم بفروعة فلافل أبو أندري بأنطلياس جبال زوق مصباح، وكمان على أوتوستراد جوني، يفتحوا من السبع الصبح لنص الليل.
1: على جنوني
0: إذا كنتوا بمكاتبكم وطالع عبالكم تاكلوا من فلافل أبو أندري، ولا يهمكم فيكم تطلبوا ديليفري من خلال التطبيق الخاص بفلافل أبو أندري أو من خلال الويب سايت. يلا ما تنسوا فلافل أبو أندري، أنطلياس جبال، طلعت زوق مصباح، وأوتوستراد جوني.
2: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: خير؟ شو فيه؟ احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعك لسانك؟
3: لأكل هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: نحن مجموعة تجارف، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
7: الشاعر علي المولى بشوية حكي
6: ونمر
7: في 25 آب في بيروت ثياتر.
6: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
7: للحجز ticket.com أو 70573572.
8: صارت ستة، خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
9: صباح لإلكم.
10: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
8: أنت قلت عيلة،
11: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
12: أنا أول مرة بشارك.
8: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
13: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
14: شفتوا مسرق بيته.
15: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: قعدت مش الحال
1: قعدت وطفيت الاي سي وعم نصبح المستمعين
0: وجاهز جايب المي وجايب الكافيه دو برازيل وجايب
1: كله حاضر
0: وحطيت الهيدفونز وكل شيء
1: وهيدي الكافيه دو برازيل
0: برافو
1: يلا مش معقول شو عامل فينا هالكافيه دو برازيل
0: عامل العمايل بعدين لا مالينا انت بتشوفي شاربل كيف بحط من الركوه بالفنجان بحط نصه هلا على بكره حط لي
1: خبرتها قلت لها سكبت لها الفنجان لميرا
0: قليله
1: قالت لي هالقد بس بتحط مشان زادت لفه
0: لا لانه بيوقع معنا على الطريق قلت له ايه رايحين نحن عصور عصايدة رايحين
1: ليك قال عبد الله الكوراني انا متروق كنافي عم بيزرك لنا
0: يا
1: بدك اعمل كيب عبد الله الكوراني
0: ايه
1: ونربح حدا كنت عم تحكي عن فلافل ابو
0: ايه ايه
1: هيت لنربح حدا بس بدي بفرع زوق مصبح يقدر يروح على زوق مصبح لا هلا اول اتصال بس بليز يعني نكون قادرين نستفيد من الهدية ما نخدها من درب حدا هيت لناخد اول اتصال على 01-322-1000 بيقدر يتروى او يتغدى او يتعشى دعوة لشخصين بس بفرع زوق مصبح فلافل ابو اندري زوق مصبح
0: دعوة لشخصين يعني بتاخدوا معكم حدا يلا في معنا الو
2: بونجور
0: بونجورين
2: كيفك مدام ميري

0: شيء عن فلافل أبو عندري؟
1: كل شيء، سطحة، الفلافل، البليلة.
0: شو؟
2: بتعرفي ماري، ما بدي أطلع من الشام معي خلص. بما أنه ساكنة بحالات، أنت بتنقي وين بدك، بس هلأ فيك تنقي على الهواء إذا بدك بين جبال أو جونية أو زوق مصبح أو أنطلياس، أي الأقرب لإلك؟
1: جبال أكيد.
2: يلا كتبت وصار اسمك موجود عند إدارة فلافل أبو أندري بفرع جبال، فإذا دعوة لشخصين وقت اللي بدك بتروح بدون ما تتلفن ميري.
0: أوكي.
2: اسمك ماري، صار موجود هنيك.
1: مرسي
2: كتير. أهلا
0: وسهلا، ألف مبروك.
2: بونجورني. لازم نسألها شو رح تاخد، مش بس فلافل أكيد.
0: كل شي.
2: أوكي.
0: حمص. ليكي قليلوا نعملوا لي فلافل مع بيض، هاي أنا جننتني، هاي دي سبيسياليتي عندهم.
1: أوكي.
2: وفتت، ما تنسي فتت كبة. بحطولك فيها راس كبة محشية باللحمة وبالصنوبر.
0: طيبة.
1: أوكي.
0: ألف صحتين.
1: ميرسي.
0: باي ماري. باي. ألف مبروك.
2: ميراي، بدي أذكر المستمعين اليوم لأنه أنا حكيت الصبح وبتعرف قديش في شباب وصبايا قاعدين بلا شغل. في شاب، ولأنه تأكدت أنه صادق، شاب لبناني اسمه شربل باسيل، من شي سنتين إذا بتتذكري مرقنا له أنه بدهم كان بحاجة ممرضات لكندا. وكتير قدموا، أخذوا ثلاث ممرضات، وأنا تبعت الموضوع. نفس هيدا الشخص هني بحاجة، بدهم 15 شاب وصبية لبنانيين ليشتغلوا بأوتيلات الهيلتون بكندا. هني بعملوا له الإقامة وكل شيء كامل التفاصيل، بس أهم شيء يكونوا بيعرفوا يحكوا فرنسي وإنجليزي.
0: أوكي.
2: بدهم لغتين بالأوتيل، بدهم لخدمة الغرف، معاشات أكيد بتكون مرتبة، بعملوا له الإقامة وكل شيء، كل التفاصيل. إذا حدا بده يعرف أي تفاصيل بهمه الموضوع يسافر على كندا، يبعت لي على رقم البرنامج الثاني واتساب على 03-777-9699، وأنا بوصله برقم الشخص بكندا لحتى يتواصل معه. فإذا 03-777-9699 بدون 15 موظف.
0: أوكي.
2: ميراي، بدي أقول مبروك لرئيس الاتحاد العمال العام دكتور بشارة الأسمر، يلي جرى انتخابه مبارح رئيس لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي. بتعرفي هيدا البوست رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي كان له فترة هيدا الشاغر، لحتى ما يصير في لغط، مش عم نحكي مدير عام يعني دكتور محمود كركي، لا أبدا، رئيس مجلس إدارة الضمان. هيدا المنصب كان في شخص دكتور إذا مش غلطان يمكن اسمه طوبية، وقتا كان عينه الرئيس ميشيل سليمان، وهذا الشخص كان شغله بفرنسا ورجع ترك وفل، وفي شغور صار في انتخاب لمجلس الأعضاء، وهن انتخبوا دكتور بشارة أسمر رئيس الاتحاد العمال، انتخبوا رئيس لمجلس إدارة الضمان، وبسام علي نائب الرئيس. هذا الشيء صار مبارح بمباركة وحضور ورعاية وزير العمل دكتور محمد حيدر، بس وقت الانتخاب أكيد ظهر لبرا، بس رجع فات وبارك لون. فإذا بسام علي نائب الرئيس، ومارون السيئلي أمين السر، يعني هيدا بتعرفي أكتر من 20 سنة عم بيصير في انتخاب للرئيس. إن شاء الله يا رب مع المجلس الجديد لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيرجع تفعيل عمل هالمؤسسة، وبيرجع دورة مثل ما كان، لأنه كتير مهم أنه الضمان الاجتماعي يكون عم يغطي كل النفقات الاستشفاء، مش الكل يعني، بس كان يغطي 90% يعني، شغل كتير مهمة، وكانت كل الناس الموظفين يتكلوا على الضمان. حتى قديش في ناس كانت تتقدم الأدوية وترجع تسترجع مبالغ كبيرة.
0: طبعا.
2: بآخر أخبارنا ميراي، لأنه عن جد ما بدي فوت لا بأخبار أمنية بالجنوب، الله يعينهم أهلنا بالجنوب، ولا بدي فوت بأخبار السياسة، بدي أختم وأحكي عن نشوف شو صار. قبل ما نختم، انخفض سعر تنكية البنزين بهاللحظات 2000 ليرة. المازوت ارتفع سعر التنكية 8000 ليرة، وجرة الغاز 1000 ليرة. فإذا مع انخفاض صفيحة البنزين 2000 ليرة بصير سعرها 2,456,000 ليرة. بدي أقول شكرا ميراي لدكتور جورج براكس اللي بيبعث لنا دايما أولا. رئيس نقابة أصحاب المحطات بلبنان دكتور جورج براكس، شكرا لك.
0: أوكي.
2: بدي أعمل جولة شوي سبور، لأنه

0: مهمين الأخبار. أول شيء بدي أحيي المدرب جاد الحاج ومساعده جورج عيقة يلي خلوا ميراي نادي أهلي حلب أنه يحرز لقب كأس سوريا. يعني المدرب الكوتش اللبناني ونايبه جاد الحاج وجورج عيقة، تحية كبيرة لكم. أحرز نادي أهلي حلب كأس سوريا بالباسكتبول بفضل هالمدرب الرائع جاد الحاج. بدي أقول له ألف مبروك. بس للأسف يعني خبر بشع، كنا حكينا عن منتخب لبنان للذكور بالباسكتبول يعني تحت 18 سنة اللي كانوا سافروا على الهند تحت يشاركوا ببطولة آسيا يلي عم بتصير. فإذا بالهند للأسف يعني استهل المشوار والمنتخب اللبناني بثلاث خسارات ورا بعضها، كان آخرها خسارة قوية كتير قدام منتخب نيوزيلندا، يعني هيك الفرق قدي كبير 62-113. هيك بيكون منتخب لبنان للذكور تحت 18 سنة بالباسكتبول ودع مشواره من الدور الأول.
1: معلش بيرجعوا بيتمرنوا مع أحلاهم
0: بيصيروا. بس أوكي. بدي أختم وكمان أرجع أذكر المستمعين بالمباراة المهمة كتير يلي رح بتصير مش هيدا الخميس، الخميس اللي جاي بيكون 27 الشهر بين منتخب لبنان بالباسكتبول ومنتخب كوريا الجنوبية ضمن تصفية كأس العالم 2027. هالمباراة فإذا رح بتصير الخميس اللي جاي ب27 الشهر على ملعب مجمع نهاد نوفل بزوق مكيل على الساعة 9 المساء. فإذا مطلوب من كل الجمهور جمهور الباسكتبول يكون عم بيواكب منتخب لبنان بمجمع نهاد نوفل، لأنه ميراي آخر مواجهة كانت صارت بين منتخب لبنان وبين منتخب كوريا الجنوبية السنة الماضية بال 2025، وقتها كوريا ربحت على المنتخب اللبناني بفرق 11 نقطة 97-86. فضروري نكون عم نعبي مدرجات ملعب مجمع نهاد نوفل بالذوق، لأن وجود الجمهور اللبناني وجود أساسي وضروري نكون عم نواكب المنتخب اللبناني.
1: شو بيأثر يا عم الحضور يعني الناس اللي بدأت
0: جمهور كتير
1: بيأثر
0: اللاعب الأساسي بالملعب
1: صح
0: يعني.
1: مزبوط. أوكي
0: هدي كل أخبارنا ميراي. بدي أقول لكل المستمعين بدي أتمنى لهم بقية نهار حلو، إن شاء الله يا رب كل شي بيتمنوا يتحقق اليوم بيصير
1: يا رب. وانت كمان
0: مرسي.
1: وين رايح هلا؟
0: والله رايح أنا وميلين محل ما في يقول على الهواء، بس كمان هيدا استحقاق جديد لنا. إن شاء الله يا رب كل شي بيصير مثل ما نحن بدنا.
1: يا رب يا رب. وكل المستمعين اللي عم يسمعونا أوكي شربول تانك يو.
0: مرسي مرسي ميراي. لحظة قدي حلو خلصت لك اليوم بكير.
1: بكير
0: حتى تكون عم تستفيد
1: لأنه عندي
0: مع
1: حكي.
0: المستمعين
1: مرسي كلك زو أكيد بنشوفك
0: بكرة. لأنه جربت أتواصل مع أنتوني توما الخبير بالأرصاد الجوية، لأنه امبارح ميراي بمناطق بالضنية مش كبسة سيول صار، يعني ما بعرف كيف تغير هالطقس ليك. ها هيدا رح
1: اجيك غريب وحياة
0: هيدا بعتولي ايام امبارح من الضنية ليك. لا لا هيدا ميروبا. فرجيتك وقت شتت بميروبا الجمعة الماضية ليك الشتت
1: ميروبا،
0: فكر حالك بالشتوية وقت نهار الجمعة طلع انطوني معنا بس كنت غايبة وقال رح بتشتي، وصلنا على ميروبا أنا وملينا المي بالطرقات.
1: مش معقول والله معقول تشتي بقاب معه حق.
0: هلا عبقول أنطوني أنه اليوم كمان في انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلات الموسمية، بس الخميس بيرجع الوضع بيزبط
1: مستطر.
0: بس إجمالا فينا نقول ما بدنا نقز الناس أنه بلش الخريف، لأنه كل 3-4 أيام رح بتعمل لها شتوى من هلا لنهاية أيلول.
1: نهاية أيلول
0: صحيح. أوكي. يعني فينا نقول خلصت الصيفية.
1: أوكي Thank you شربل.
0: خصوصا بالجبال ميري.
1: إيه وبرد
0: إيه بدي كنزة فوق.
1: إيه ساعة يلا إنه بدنا ننطر صيف وخريف وشتاء
0: ميري. في أنا وعم بختم حي كل اللي بيشتغلوا الموظفين بمستشفى سان جون الأيوبي جوني، وحياة الله من الفالي باركينج مرورا للسنتر بالراديولوجية على الريسبشن
1: بعقدوا.
0: امبارح أدال اللي بتحكينا الصبح كنت محضرت لها مهرجان، كان عندي موعد هونيك بالمستشفى بدي اعمل اي ار ام لاجري. ما بقدر اقول لك ميراي الناس الموظفين انا بدي احييهم على الاهتمام، وحياة الله من يلي بيشتغل مسؤول عن الامن للفالي باركينج للمستشفى كله بيسمعنا. تحية كتير كتير كبيرة لألون. بدي وجه تحية بشكل خاص لرئيس بلدية أحراجل دكتور خليل خليل، بدي له ميرسي على الاهتمام الكبير.
1: يلا إن شاء الله على سلامة يا شربيل، ونحن منكفي من قلب بيروت.

بتعرفوا مستمعينا اليوم 18 آب في يوم عالمي كتير حلو لفتني، هو يوم عدم الاستسلام. يعني إذا بدنا نحكي بصراحة أنه الحياة كلها يمكن قائمة على هيدي الفكرة، لأنه ما في إنسان مرق بيه الحياة مرق بلحظة قال فيها خلص تعبت ما بقى فيه ما بقى بدي كمل. طالب يمكن سقط بالإكزامان، موظف خسر شغله، حدا مريض، حدا خسر مشروع تعب عليه سنين، حدا انكسر قلبه، حدا حس انه الدنيا كلها مسكرة بوجهه. أكيد أنه كلنا مرقنا بهيك لحظات، بس الغريب أنه لما ترجع تطلع لورا بتكتشف أنه أجمل الأشياء بحياتنا إجت بعد هاي اللحظة اللي كنا مفكرين فيها.

شخص لو استسلم من أول فشل ما كان نجح؟ كم أم وبي لو استسلموا من أول مشكلة ما كانوا ربوا عيلة كاملة؟ أو كم إنسان لو استسلم من أول وجع ما كان وقف على إجري من جديد؟

معينة. يمكن الفرق بين شخص نجح وشخص ما وصل مش الذكاء، مش الحظ، ومش الإمكانيات. يمكن الفرق إنه واحد وقف بالطريق وواحد كمل خطوة.

0: صارت 9:03. طيب معقولة كيف الوقت بيخلص؟ لا لا، ودايما منقول ما عندنا وقت. حدا بيتلفن لك بيقول لك يا زلمة قدي صلي ما شفتك وينك، ولو بتقول له خي ما عندي وقت ما عندي وقت. هلا بفهم بفهم الناس اللي بتشتغل اللي عندها وظيفة يعني من الساعة 8 للساعة 5 وبعد الساعة 5 بتعمل شيء تاني على حسابها، هول بفهمهم الناس.
1: وخوف علي مش معقول يا ويلي حبك.
0: خلونا خبركن عن متانوس تريدينج. يعني بيضل عنده أخبار جديدة، بيضل عنده برودكت جديدة، بيضل عنده آيتمز جديدة. مش معقول متانوس تريدينج عطول بيضل ترند عطول. أكيد بيجيبوا من أهم المصانع بأوروبا دراي فود وويت فود للباتس، بيجيبوا لهم باتي تريتس من أوروبا خصوصا من إيطاليا. هلأ صار فيكم تطلبوا من عند متانوس تريدينج كل المستلزمات من أكسسوارات، يعني أكثر من 400 صنف للباتس مثل الملابس، مستلزمات عيد ميلاد الكلاب والبسينات. إيه نعم، زوروا موقع متانوس تريدينج الإلكتروني لتتعرفوا على كل هالمستلزمات. طبعا بدي منكم تستفيدوا من 15% حسم لكل مستمعي أغاني أغاني. إذا بتتسوقوا ب $40 بيدخل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200. متانوس تريدينج لأي استفسار شو ما بدكم فيكم تبعتوا مسج على هيدا الرقم 03-92-92-83. متانوس تريدينج 03-92-92-83.

0: تبري تبري تبري تبام.
1: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 5

0: ما بعرف لي جبالي هلا شغلي مهضومه هيك نشوف المستمعين المستمعين بدهم يخبروني بس كنت خبروني مش تقولوا لي ما بعرف وما بعرف وما بعرف شو
1: روحي وحياتي
0: ما بعرف شو
1: لك وحياتي
0: مش معقولة ميلينا منين جبتيها منين نبشتيها الغنية ما بستسلم لأنه كنت عم بحكي عن هالموضوع إنه ما لازم نستسلم كمان في شغلة بالحياة غريبة كتير هي الصدفة كمان اليوم 18 آب اليوم العالمي للصدفة قديش في اشياء صارت وانا بالصدفة بس ما كنا عارفين انه هاي الصدفة رح تغير حياتنا يعني انه بتفوت على مطرح بالصدفة بتتعرف على شخص بالصدفة بتاخد طريق غير الطريق اللي ما تعود عليه بتتأخر عن موعد بترد على تليفون كنت مفكر انه ما رح ترد عليه وبعدين بتصير تطلع بتصير تقول معقولة لو ما تأخرت بهيداك النهار لو ما رحت على هيداك المحل لو ما التقيت بهيدا الشخص كان كل شيء بحياتي يمكن اختلف

إنه في ناس تعرفوا على شريك حياتهم صدفة، في ناس لقوا شغل عمرهم بالصدفة، في ناس سافروا لأنه فرصة إجت فجأة، حتى في ناس تعرفوا على أعز أصحابهم من موقف صغير ما كان له أهمية بوقتها. يعني مش معقول، مش معقول. يعني أوقات بتوقف، بتكون بدك تفوت على محل، بتفوت على المحل التاني بالصدفة من دون بتتعرف على شخص، بتصير أصحاب أنت وياه من 20 سنة وبيضل رفيق لإلك. بتقعد حد شخص بالطيارة أو بالمطعم وبتبلش حكاية طويلة. والأجمل أنه نحن وقتها ما بنعرف أنه هيدا حدث مهم بحياتنا، منعيش اللحظة عادي كتير، بعدين منكتشف أنه كانت نقطة تحول. يمكن في ناس بتقول ما في شيء اسمه صدفة، كل شيء مكتوب، وناس بتقول لا، هيدي مجرد مصادفات بالحياة. شو ما كان رأينا، بس في شيء أكيد إنه الحياة مليانة مفاجآت ما منكون عاملين لها حساب.

بتعرفوا شو بدكن تساعدوني؟ بدكن تخبروني. أكيد بستقبل فويساتكن ومسجاتكن، بس الأفضل يكونوا فويسات. خبروني كيف التقيتوا بشريك حياتكن. أكيد بالصدفة، يعني يمكن كانت عند الجيران، كانت عند قرايبينا، كانت بسهرة مع أصحابها، يمكن عبر السوشيال ميديا، يمكن ما بعرف. يلا بدكم تخبرونا، خبرونا على 7199899.

0: يلا حتى نشوف فادي.
1: مامي راي بونجور، معك فادي. رجعتيني 17 سنة لورا. أنا تعرفت على مرتي بجلة دي بكنيسة مر عبدة، كان في حفلة لجوزيف عطية، تعرفت عليها هناك.
0: أيوة، يعني هلأ بتموت فيه للفنان جوزيف عطية. لأنه هو كان السبب، لأنه رحتوا اثنيناتكم تحضروا الحفلة. يعني تحياتنا لكن لجوزيف عطية.
2: وحياة عيوني ما بريدها، بس عني ما يكون.
0: أنا تعرفت على جوزي عند الجيران، ومن وقتها ما تركني. أقولك أكيد ما بده يتركك. جمال وقامة وشقار. يلا هيدا نشوف. انعم.
3: شو مدام ميرو، كيفك؟ صحتك؟ ان شاء الله مرتاحه.
0: منيحه.
3: قد ايه بتنبسطي من يجو غيابك، وقد ايه بتزعلي من بدن يفلوا؟ هلا كنتي عم تضبطي بغراضها وبدها تفل بكره. شو هالحياه هيدي؟
0: ولك
3: حبيبتي انت، الله يخلي لك بناتك يا رب.
0: طيب انعاما، عم نحكي انه كيف تعرفتي على جوزك؟ بدك تخبرينا كيف تعرفتي على جوزك؟
4: أنا أهلي كانوا باب بالباب، كانوا جيران.
0: خصوصي من زمان، يعني من زمان دايما، أو بالمدرسة أو بالجامعة مثلا، أو بجيري أو قرايب، كان أكتر هيك، أكتر من اليوم يعني. يلا بعتت لي انعام، عندي حشرية اعرف كيف تعرفت عليه.
3: كان عندنا فرح، كان عندنا فرح خيها لخطيبة خيي، وتعرفنا عليه، وما عاد الله وكيلك حل.
0: ما عاد حل عنك، ما هيك؟ اكيد بده يحبك يا انعام، كل الناس بتحبك.
2: صدفة غريبة.
0: نانسي بتقلي هاي ميري، كان مديري بالشغل وقلنا 13 سنة سوا ومجوزين. لا توتل 13 سنة وثلاث سنين مجوزين.

0: يا سارة طبعتي لي فويس هيئتك ما فيكي لأنه بالشغل قصتها كتير حلوة هون بتبين الصدفة عم بتقول سارة إنه سافرت مع أصحابها على تركيا تعرفت عليه بتركيا وهو عايش بتركيا مهم رجعت على لبنان وقررت إنه ترجعه على لبنان ليكو الصدفة إنه سافرت 3-4 أيام راح فرصة يعني على تركيا وتعرفت عليه لبناني هو بس بيشتغل بتركيا إنه رديتي برافو برافو
1: صباحك ميراي والله رجعتينا شي كذا سنة لورا المهم أنا تعرفت على زوجي عن طريق شغلي بمكتب المحاسبة وكان هو مسؤول عن عملي وكنا تخانقنا كتير وبعدين صفينا نية وتقربنا من بعض وحبينا بعض ونحن هلأ الحمد لله عائلة من 4 أشخاص
0: الله يخليكم الله يخليكم لبعضكم شفتي هاي الصدفة يعني واضحة
2: هاي مدام أنا مرتي فرنسوية أوكي تعرفت عليها بمطار بومبي بأول لقاء بيني وبينها كان في مشكل وخناق وحبس وكلبشات
0: لا
2: وبعدين صرنا أغلى أحباب وصرنا اليوم 20 سنة مجوزين
0: يا ليه يعني شو صار بيناتكم حبس قالوا كلبشات وما بعرف شو وهي فرنسوية وتعرفوا بمطار بومبي يعني ليكو يا ويلي زهرة قال كنت جارته بالحي عنده حيط المحل كان حيط المطبخ لبيتي نيحة وأنا كنت خاطبة وهو خاطب ودارت الأيام وكل واحد منا ترك وكنت زبونته وبعدها تركت الحي ووقت كورونا بطلنا نشوف بعضنا يي يي يي يي قصة فيلم فقدلي وحكيني يعني اشتقلك وحكيكي

0: بكفي أكيد لأنه عندي كتير فويسات، بس بدي أذكر المستمعين بأشقر أوبتيك. أكيد عم خبركم أنه أحلى تشكيلة موجودة من لونتات الشمسية والطبية، أشهر البرندات العالمية بأسعار بتجنن عند أشقر أوبتيك. موجودين بزوق مكيل عشمال بسانتر فال ديزوك على روم بوان بريزيدانس. أكيد عند أشقر أوبتيك اللونات سولير اليوم عاملين 60% حصومات لمستمعي أغاني أغاني. روحوا جيبوا اللونات اللي بتعجبكن بطبعا 60% كمان على اللونات ميديكال، بس تروحوا لعندهم اختاروا الكادر الميديكال وبيعملوا لكم العوينات مهما كانت الدرجات عالية بخمس دقايق. رقم 76 660 330. بيفتحوا أشقر أوبتيك من الساعة 9:30 الصبح لغاية 7 المساء. أكيد رقم 76 660 330. يلا خلينا نسمع كمين.
1: بونجور بونجور، يسعد لي صباحك ميرو. والله أنا تعرفت على مرتي بالتاكسي وصلنا 30 سنة
0: بنورا التاكسي.

0: بونجور، كيفك؟ تمام تمام معك رواد. انا بدي اطلب منك انه انا برم على بنت بدي اتجوز، بدي عروس، ابي لي عروس.
1: هول من اختصاص مين؟ من اختصاص شربل هولي. هول ابو الحاف شربل مش انا. ولك ليك انا عم بقول لك ورواد معي وكون اكيد من كلامي، ما بتعرف امتين بتجي الصدفة وبتلاقي الصبية اللي رح تعيش معك، صدقني.
2: بونجور بونجور ميراي، بونجور ميلينا، يسعد صباحكم. انا شوفي هالصدفة انه بالشارع التقيت فيها وحدا عم يلطش، عمي عم يتحركش فيها، فوقفت بطريقه وقال لي انت شو خصك؟ قلت له بنت عمي، وراحت يعني. ما بعد فترة التقيت فيها قلت شو صار النصيب، والحمد لله لنا 40 سنة مجوزين.
1: واو وسلام. واو الله يخليكم لبعضكم، شو حلو.
3: أنا مرة تعرفت عليها عن شاب رفيقة كنا بجل الديب، بتذكر كتير منيح، وهي بيتها بالدكوان، واجت بدها تفل بدها تحكي بي، قلت لها لا ما أنا رايح عالدكوان وأنا بيتي بالزلقة، يعني لا أنا رايح عالدكوان خلص، ما عندي طريق، أنا عندي مشوار لهونيكي هلا، وبيت مصر إنه وصلها واجهدك وقتها هزك مزك عالدكوان، هلا صارت مرتي وعنا بنوت صغيرة
1: وبعدكم بالدكواني ولا وين صرتوا؟

نذكر المستمعين أنه مطعم النسمات الرومية للقلايعات بيستقبلكم كل يوم وخصوصي يوم الأحد. أعطوا غير شكل، أكيد غدا عيلي بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني. أكيد برنامج فني يوم الأحد مع الون من شو أرام. أو ما تنسوا أجمل الأعراس والمناسبات، عندهم فنيو كتير حلوة اسمها The Breeze. عندهم تراسات كتير، عندهم صالات مقفلة وأودور اللي بدكن ياه، أكيد مع حصومات خاصة لمستمعي أغاني أغاني. مطعم النسمات الرومية للقلايعات، لا تحجزوا 03-22-88-21 03-22-88-21.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

على كل إن بدنا عروس للشاب الأسمر ما تتبودر وما تتحمر. بس اليوم أنتوا عارفين إنه هلأ الترند الجديد شو هو؟ الترند الجديد على السوشيال ميديا وين ما كان البساطة والجمال والطبيعية. خلصنا عملية تجميل ونفخ وهيك، رجعنا على البساطة، رجعنا تأملوا حتى الضفير الستات قدي بيقعدوا تيعملوا ضفيرهم بالمحلات وهيك. اليوم صار دارج والترند انه ما تحطوا فيرني بقى، الضفير الطويلة وكل هالأمور تغيرت ورجعت البساطة والطبيعية. في أجمل منها؟

وبالنسبة للبساطة والإنسان يكون طبيعي خصوصي الستات وتحبنا من الوجه اللي ما عاد فيه ملامح، يعني من النفخ والمبالغة، من المكياج اللي بيغير الوجه، من الشعر اللي بده ساعتين وبرك تنطر قبل وبرك تنطر بعد شو هيدا؟ اليوم الموجة واضحة باتجاه الجمال الطبيعي والبسيط.

بتعرفوا يمكن أجمل ترند ممكن يرجع هو إنه الإنسان ما يعود مضطر يغير حاله تيحس حاله حلو. طيب المودة بتتغير كل سنة شفتوا؟ طب اللي نافخين شو بيعملوا هلا؟ شو بيعملوا؟

بذكر المستمعين ودائما دائما بقلكم اي شكوى اي شيء استفسار رقم معلن بدكن ايه بليز فيكن تحكونا لو ما كنا على الاذاعه حاطين رقم خاص بالمستمعين فيكن تبعتوا فويس مسج على هيدا الرقم 03-777-9-6-9. أكيد نحنا منجاوبكن دغري منرد عليكن حتى المستمعين اللي عندهم شغل جديد ومؤسسة جديدة عم يفتحوها وبدهم الناس تتعرف عليهم كمان نحنا منوقف حدكن فيكن تحكونا منتفق سوا على 03-777-9-6-9.

هلا لانه بوجود سهري هون وسهري امريكاني يعني ما انه اول شيء ما بيفهم عربي وما بيفهم علينا ما بيفهم يعني عم بيضحك بشكل ما بعرف انه يمكن نحن بنستغرب منه وهن بيستغربوا منا مثلا اذا سالت اجنبي مثلا كيفك انه بيقول لك منيح خلصت القصه هون بوان قلاليني يعني بس جود خلص انتهي اما نحن كيفك كيف الصحه كيف البيت كيف الاولاد كيف الشغل كيف الطريق معك واذا شايفك بعد نص ساعه بيرجع بيسالك اكيد منيح لك يا خيي والله منيح ما بعرف انه عندنا عاده اغرب بنسال الشخص اذا بده ياكل بيقول لا ثانك يو نرجع بعد شوي اكيد ما بدك بعد خمس دقائق طب والكدوق هيدي بشرفك انه بنحط له بصحنه شو بدي اقول لكم جبال يعني بيطلع فينا بيقول شو بهن هول بجنين يا عمي مش جوعان منعيد منعيد كتير أنا مثلكم هيدي طبيعتنا منكون منعرف الجواب بس منرجع بنسأل ما بعرف مش لأنه ما سمعنا لا سمعنا بس يمكن لأنه منحب نطمن أو منحب نكفي الحديث أو منحب نحس أنه في حدا مهتم ما بعرف يمكن هاي الأشياء بتتعب الناس اللي حوالينا خصوصي الأجانب بس بنفس الوقت هي من أجمل الأشياء فينا نحن من الشعوب اللي بتحكي كتير منعيد كتير وبنسأل كتير بس بصراحة أنا بحب هالشي بحب هالدفع يعني بحب هالإحساس إنه الناس بعدها بتسأل عن بعضها وبعدها بتقعد وبتحكي وبتضحك وبتطول

0: يلا دقتوا لي الكرانشي ستيكس من عند المولندور؟ اي ما بقى بدها خلاص، لازم تروحوا وتشتروا كل الطعمات لانه كلهم طيبين وبيجننوا.
1: يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين قمرات، يا قمر لو في تلاتة منك.
0: هلا بلي المولندور بكل فروعته عاملين كرانشي ستيكس كتير طيبين، كعك صغير على فليفرز، على جبنة، على توم وأعشاب، على زعتر، بارميزان، كتير طيبين. يلا توجهوا على أي فرع من فروعة المولندور وجربوا لي الكرانشي ستيكس.

0: خلينا مستمعينا نفل عنا شغل كتير مثل ما قلت لكم بأول الحلقة. هيجوج وميجوج
1: وملكش إخوان يا قمر لو فيك من منك هيكون اتنين قمرات.
0: أكيد بدنا نقول له لشرب المرسي ولميلينا إن جران مرسي. عم بيقولوا لك شابو با ميلينا إنه كل قال المواضيع اللي بحكيها بتلاقي أغاني فورا عليها. مرسي بوكو. يلا إن شاء الله يكفي نهاركم منيح رايق عائل. انتبهوا على الطرقات بليز. حطوا سنتور، ما تحكوا على السلولير بليز يا جماعة. بدي منكم أكيد تروقوا وترتاحوا. تشوفكم بكرة كلكم بصحة منيحة. كل يوم بيومه. أبدا ما تقولوا بكرة بدي أعمل هيك أو بعد ساعة بدي أعمل هيك. حلو الطموح وحلو الواحد يحط خطط للمستقبل، بس أنه إجمالا يعني كل يوم بيومه أصبط. يلا ملتقانا بكرة منبلش 6 مع شربيل وبرجع بلاقيكم حوالي ساعة 7:30. اتضلوا بخير مستمعينا. باي باي. أدمه.

كنتم مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب السعادة.

0: إنها الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لط.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: فيني لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: شو رأيك كستورة نلف الدنيا وندور؟
0: رح نبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
0: كل نهار.

0: السامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: نحن مجموعة تجارف، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
3: الشاعر علي المولى بشوية حكي
2: ونمر
3: في 25 آب في بيروت ثياتر.
2: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
3: للحجز ticket.co أو 70573572.
0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاك. لو احنا بعاد
0: التلاتة أغاني طرب أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.
6: غريبة
0: جديد مايا دياب غريبة

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينك.
4: ملعاني
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: 573 572.
1: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب
2: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي، اذيتك، قربت صوبك شي، لاكل هيدا الكره
2: من فوق لبد عتسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
5: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني عأحلى بروجرامات أغاني أغاني
6: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
4: شو هاي؟
7: أنا بحبي.
4: أنا كمان.
7: باي.
4: هيك بس؟
8: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
4: جونا عيلة
9: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: تبري تبري تبري تبري
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاصمك وبعد انا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: تبري تبري تبري بام.
1: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.com أو 70573572.
3: مايا نصري تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 آب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات.

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب

0: 45 33 أو 66.
1: عم حس إني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
2: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني
2: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجق كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني
7: جديد. وائل كفوري ما في غيره.

0: خير شو في؟
1: احكي لي ليه ساكت؟
0: عمين عم تكذب؟
2: فوق ليه بدعك لسانك؟
0: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب

0: بيروت
1: بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي. أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومارينا.
0: من أغاني
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.com أو 70573572.
3: صارت ستة، خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
4: صباح لإلكم.
5: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
3: أنت قلت عيلة.
6: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
7: أنا أول مرة بشارك.
3: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
8: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
10: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: حليب.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطئ الويست.

بعد غياب. مايا نصري تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 500

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
2: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66. كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، ثلاثة أغاني طرب، الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الأسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول، مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: حليب.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطئ الويست.

0: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان. هيك بس؟
4: احنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلي
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: دبري دبري بام.
1: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.co أو 70573572.
3: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
4: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
3: تفضل.
5: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
6: وريد بلق بعجقة وبسمعك.
3: يقبرني مدينة.
6: بالعاني والعاني.
3: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
3: والعاني
7: جديد وائل كفوري ما في غيره.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عينيك جننوني عيونك دولت شفتهم حنيت. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: شوفي احكيلي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
2: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطئ الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. واحد واحد اثنين اثنين أربعة خمسة أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

0: دبلي دبلي
1: آه. علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مبلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول، مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العيلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
4: The Golden Night، وليد توفيق، بأو بيروت، السبت

0: بلدت بسام بدور للحجز 81 45 45 33 او 66
1: يقبرني موديلكم والوانكم
2: تخيل صوتك انت دوا للناس
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولاتي أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم كلنا بالسيارات إيدينا لفوق لا ما حدا يترك الديركسيون
0: والذكري حنا السكرة والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM

0: مرحبا يا حبيبات قلبي، ولك أنا لمين اشتقت؟ اشتقت لكم كلكم قد الدنيا كلها. عنكن كيفكن؟ شو أخباركن؟ وكيف كان هاللون ويك أند؟ إن شاء الله تكونوا يا رب انبسطتوا، غيرتوا جو وقضيتوا أحلى وقت مع العالم يلي بتحبون. خبروني مين استفقد لمبارح؟ مين؟
1: الشغلة بترجع لي مأخر، ما في مشكة، عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة، ماشي بتقطع عادي بشير.
0: اليوم بدي رحب بدي جي اللي قزي، بما انه دي جي دي دروب اخد اوف وتركنا كم يوم، ان شاء الله ينبسط. بونسوار دي جي اللي شرفتنا، موديلك الوينك يعني انا عم بسألكن لقلكن، بس ما سألت بروديوسر البرنامج لورا صليبة قديش تقتل اللورا. أنا كمان اشتقت لك كتير.

نرحب بكل اللي انضموا لنا من كافة المناطق اللبنانية وطبعا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني. لكل اللي حابين يشاركوا بحلقتنا لليوم فيكن تتصلوا فينا على 01-322-ألف وتتواصلوا معي عبر الواتساب على 71-989-989.

0: رح بلش مع واتسابيتكم. قبل ما بلش عم بيقولوا لي انه في 3 حرايق اليوم صاروا على الدوره بمرم خايل وكمان تقريبا جديده وين بس قولي لورا حد رومي شي صوب هونيك جديدة الرويسات صح بدنا نقول إن شاء الله يا رب هيك ما يكون حدا صار له شي وبلس الناس تكون الحرائق بعيدة عن بيوت العالم إن شاء الله يكونوا لحقوا يطفون. احنا يعني علينا مكسرات. رح بلش مثل العادة مع عبدالله الكوراني من عكار رولاتي الغالية والحبيبة. مساءك محبة وأشواق وغرم. أولا قضيت السبت والأحد طريح الفراش ومريض, بس اللي صبرني على المرض إنه كنت عم بحضر كل مقابلاتك. اليوم بدي شبهك لا بنجمة ولا بوردة ولا بالقمر, لأنك ببساطة أكبر من كل شيء, أكبر من كل تشبيه جاهز. بدي أقلك أنك من النوع النادر من البشر يلي ما بيفوتوا على القلب من الباب, بيلاقوا الهم مطرح وشو هيدي وبيعملوا الباب على قياسهم. يعني شو بدي أقلك يا عبدالله؟ أول شي بدي أقلك سلامة قلبك وإن شاء الله تكون يا رب صرت منيح. بدي أقلكم أنه أغلبية العالم هالكم يوم عم بيعانوا من لعي النفس, من وجع معدة. بعتقد في فيروس, والزيادة عن هيك على قصة الشوب والأيسي وشوب وأيسي والجبل والبرد بالليل وبيرجع شوب وبيرجع. فكمان إلياس
1: رولدي يا رولدي عمي ولكم باك, شغلينك مبارح وين كنت يلا يسعدي مساكي. مهم بصرتي شفناك على الانستغرام ويلا ولكم باك وتحيي للكل ينعاد على الجميع يا رولدي. اوكي ماتش لاب, نحن على السمع
0: وينعاد عليك إلك كمان مجدليني. أول شيء بدي أعرف كل واحد منكم شو عمل على عيد السيدة, وين طلعتوا وشو عملتوا, وأهم شيء بدي أعرف مين شتت عليه الدنيا مثلي. يعني صدق والكفوري بس غنى معقول تشتي بقاب وشو ترنخنا.

0: هلا وغلا.
1: وانا كمان مشتاق لك كثير ومشتاق للبروجرام. انا كان دوامي صيفي، كنت فل الساعه 3، مشان هيك ما كنت عم بسمع بصراحه البروجرام. هلا رجعنا على السماع ومشتاقين لك كثير كثير.
0: اهلا وسهلا فيك يا برهوم، نور نور البرنامج. وانا كمان استفقدت كثير للأغلبية منكم اللي كان دوامهم صيفي وعم بخلصوا قبل ما بلش، ولكن رجعنا ورجعوا حبايبنا. نجوتا
2: لك يا رولاتي، بونسوارك بونسوارك. شو قد الدنيا لك، احنا اشتقنا لك قد الكون وقد البحر وموجاته. ورولاتي يا حبيبة قلبي، وانا بدي عيد اختك دلع بالمية يا رب، بدي اشكون هيك مع بعض شال الاخوة اللي بحبوا بعض. المحبة المحبة يا رولاتي المحبة عم نفقدها، بس عم نشوفك عم نسترجعها لبيوتنا. طولنا بعمرك ونعيد عليا وخلينا اياكم يا رب. ويلا على السمع
0: حبيبة قلبي يا نجوتا، مرسي على هالمعايدة. انا كمان بدي عيد ميراي اختي، بدي اقول عقبال المية يا رب، والله يخلي لنا اياكي ويخليك لاولادك حبيبة قلبي. وان شاء الله يا رب هالسنة هيك بتكون سنة صحة وبركة وبحبوحة، وكل شيء بتتمنيه يا رب يصير. وان شاء الله منشوفك قريبا لان مشتقت لي كتير، ما قدرت اجت بالصيف. ان شاء الله على كريسمس بإذن الله. I love you مرمورة و happy birthday كمان.
2: ولك هاي رولاتي،
0: اهلا غدودة.
2: والله ويكاد كان كتير طويل، ولك كيف كان اشتاق لك، كلنا مشتاقين لك، كلنا فقدنا لك امبارح وكل يوم نفقد لك، بس ما حدا عم بيولعنا غيرك. نشوف على صورك على الانستغرام، ولك يقبرني جمالك، ولك شو هالرفقة الحلوة اللي عندك اياها، شو هالهضام اللي عندك اياها. نحن عطول عن معك على الانستغرام، انت روحي شم الهوا وانبسطي، ونحن هون بالبيت ننبسط على بسطك.
0: عجبك يا إلي؟
2: يلا والعيني والعيني معك، ونحن معك على السمع، ونحبك قد الدنيا كلها
0: حبيبة قلبي يا غدغودة. وأنا بموت فيكم وبنبسط لما بتكونوا هيك عم تتفرجوا مبسوطين، عم فرجيكم كيف كانت أجوائي أنا على عيد السيدة. هالثلاث أيام كانوا عن جد كتير حلوين، والتقينا بكتير أصدقاء وأصحاب وأحباب إنا زمان ما شفنا بعض، فكان يعني كان ثلاث أيام هيك لذيذين. كنت بتمنيكم معي
3: يا رولا، كتير عم نشتاق لك كتير، ما بقت غيبة عنا يا رولا، ما بقت غيبة. مبارح ما بعرف كيف مرقت هالعجقة، كيف وصلت ما بعرف،
0: يا الله
3: هالساعة ونص ما بعرف كيف مرقوا، كأنه سنة
0: حبيبة قلبي. والله مبارح كان عن جد مش بإيدي، غيابي ما كان بإيدي أبدا. هاي رورو أنا مسيو كتير، موديلك وألوانك. لانا حبيبة قلبي مسيو مور مور كمان عم نسمع.
4: بونسوار ولا بونسوار، والعاني والعاني. قلت أنا كمان اليوم رح تغيب عن الهوى، استفقدنا لي كل يوم وعطول. إن شاء الله يا رب يكون كفاية أسبوع حلو، وبونا بريميدي لكل المستمعين.
0: حبيبي إلي، وأنا كمان استفقدت لكم مبارح، ولكن غيابي ما كان بإيدي مزبوط بالرويسات. إن شاء الله يا رب هيك تكون مرقت على خير وسلامة. أفرام
5: هاي رولا، يعطيك العافية. شو هاللون ويكاند هيدا، تصدق إنه مبارح أكثر من شخص سألوني عنك ليش ما كنت على الهواء؟ طبعا أنا ما عطيت أسرار. يلا عالسمع.
0: والله شكلنا أخذنا ساعة مهمة، قد ما كان في برد بفريا بالليل ما كنا متوقعين انه هالقد يكون الطقس مسقع، وما كنا محضرين حالنا.
6: هاي رولاتي كيفك؟
0: هلو الحمد لله.
6: احنا على عيد السيدة طلعنا على حراجيل، بس اتفاجأنا كتير كتير، ضربت فريم وضربنا نهار السبت على الطريق، طلعنا من يسوع الملك ضربت فريم وضربنا شيء عجيب. ما أخذت معي من كفرشيمة على الأحراجين ثلاث أرباع الساعة، تعجبنا. قلت لها لمرتي إذا وصلنا وصلنا، ما وصلنا بدور وبنرجع، بروح نقعد بغير محل. والله وطلعنا وانبسطنا، ضلينا للساعة واحدة، كتير انبسطنا، وكان الأجواء كتير حلوة. وينعاد عليك يا رب.
0: وعليك وعليك يا إيلي. فعلا أصحابي كمان طلعوا نهار السبت، قالوا لي أنه أبدا أبدا ما كان في عجقة، لأن الناس كلها طلعت من الخميس من الجمعة، فمشان هيك السبت زمطوا يعني.
7: لاتي لاتي أنا اشتقت لكم كتير. يوسف يسلم عليكم والكل هون.
0: كريستينا حبيبة قلبي.

0: وانا كمان اشتقت لكم وبوسي لي ليوسف والكل من حدك. كمان نحن اخذنا بنجلو وبرايفت بول طافت طافت على راسنا مره بالسنه بنروح محل طلعت براسنا وهيدا عيد زواجنا كان. يا الله ليكي خير خير الشتي بركة يا تانيا الشتي بركة يا حياتي ما بيأثر.
1: هاي رولا.
0: هاي جاني.
1: أنا اشتقت لك كتير واستفقت لك كتير صدقيني. بدي عيد عيد السيدة انتقالة لسماء لجميع مستمعينا ببرنامج والعاني. وبدي أقول الإيمان والراحة والسعادة بكل شيء ما بحق إلا الذي مع ربنا في السماء بكل تواضع والحق ورجاء الوطن. وجه تحياتي للورا سليبة والنوئيل وكل العاملين بيتجمع.
0: حبيبة قلبي يا جين وكلهم ببوسوك كمان وبيسلموا عليك.
2: بيقولوا إذا بتشتي بعرس بيكون العرس موفق وخير. نحن زمطنا كنا عاملين عشاء بفيترون زمطنا ما شتت علينا.
0: لا هي ما شتت بعرسهم هن عم بيعيدوا عيد زواجهم بس كمان بركة وخير. والله أنا كنا بعدنا عم نوصل وشتت علينا الدنيا وبقينا بالسيارة وكان عبالنا نتروق منقوشة فدقينا له للمسيو وقلنا له إذا بتوصل دليفري نحن بالسيارة بوج محلك. فكانت كيبسة مزبوط مزبوط بتقوله بنص دين الشتوية بس يعني شتت شوي ومشي حاله.
3: بونجور رولا كيفك ان شاء الله منيحة؟
0: الحمد لله.
3: احنا والله على عيد السيدة طلعنا على مرجبة احد المروج هونيك كل سنة بيعملوا سهرة وبيجيبوا فنان وكيوسكات وهي كتير حلوة.
0: خي خي كمان يعني تقريبا كان بكل المناطق بلبنان هيك عندهم أجواء حلوة كانت بعيد السيدة وكل منطقة عملت هيك شيء سبيسيال. رورو وين ما تروح الشتاء لاحقك وين ما بروح على هونولولو رحنا على الصين شتت علينا وصار في عواصف. يا أختي بركي بركي وين ما بروح بركي.
4: نحن يا رولتي معناني نحن رحنا على مريجات عيد السيدة عملتنا مرت عمي طست كبير هريسة للعربة الصبح ناكل هريسة ونرقص. شو بدي بديلك تبديلك فيديوهات. أنا بوجه تحية لمرت عمي الحنونة لسعاد ولولادة لارا وسامر وأمين ويطولنا بعمره كيف بدلنا جامعين العيلة كلها. خليلنا إياهم يا رب والله يفتح بوجه ويرزقهم قد ما هن بحبوا يجمعوا العيلة ويطعموا العيلة من كل قلبهم. انا عن جد بوجه لهم تحيه يا رولتي من عبر اذاعتك
0: حبيبتي يا نجوتة.
4: حبك.
0: انا كمان والله يخلي لك اياهم ويخلي لهم اياكم يا رب. حلو هيك لما بتكون مجموعه العيله.
5: والله يا رولا لو عارفك بفريا كنت مرقت عليك لانه انا كنت بكفر دبيان كل الجمعه. جمعه الماضي طلعنا حضرنا عبير نعمه بتعقد بتجنن. رجعنا حضرنا كمان نصيف زيتون كان مفول اسم الله بجنن. والاجواء كانت رائعه فوق صراحه بس كثير عجقه كثير عجقه كانت. فلو عارفك فوق كنت اكيد اكيد طلعت لعندك.
0: يا الله يا برهوم لانه لو بتشوف الانستغرام تبعولي كنت عرفت اني انا موجودة فوق. شو بدي اعمل هلا خسرنا شوفتك. يلا next time next time بإذن الله. هلا هالويكند طالع عشوف next weekend بعدين رح نقلن ما رح نقلن weekend الجاي منقلن لورا وين. لا دغري نفوت بأجواء البرنامج ونتوقف مع أول فقرة لنا لليوم.
6: موضوع اليوم.
0: موضوعنا لليوم أكيد صار مع أغلبيتكم. كم مرة كان عندكم إيفنت وغلطتوا بالتاريخ أو بالمحل؟ يعني بتكونوا مفكرين حالكم رايحين على عرس بتوصلوا وبتكتشفوا أنه العرس الجمعة الجاي. يعني تخيلوا ملا كارثة فستان شعر ميك اب من الصبح هيدا للنسوين وتوصلوا تكونوا مغلطين بالجمعة. أوه شو حلو. بس الأفظع من هيك كمان إنه تروحوا على المحل الغلط. لخبركن عن ناس بعرفهم. مرة حدا بعرفه كان رايح على سهرة عرس وضيع وين بيت العروس. بدل ما يسأل أو يرجع يتأكد فات على بيت تاني فيه سهرة عرس. يعني نيال قلبه. خبرونا يا جماعة مين صار معه أنه راح على إيفنت الغلط أو حتى على المحل الغلط وضليتوا شوي قبل ما تكتشفوا انكم ضايعين. اكيد جاوبوني على 71 9 8 9 9 8 9. رح نتوقف مع اول بريك بحلقتنا، بنرجع منتابع معكم والعاني.
6: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
7: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، او مش رايح محل، وقف على اقرب ناولني كافي ورجع كفي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: معكم يا أحلى عالم بالعالم. بدي أشوف مين صايرة معه هالخبرية.
1: خير ولا كيفك؟
0: هاي.
1: أنا ما صارت معي شخصيا بس صارت مع العالم اللي كانوا معزومين على عرسي، لأن كنت مقرر عرسي ب16 شهر، رجعت أجلت ل30 وأبعدت الانفيتيشن إنه هي ب16 شهر، وأنا مني منتبه إنه أنا زبطت الديت. ناس عرفت وناس راحت ما ميك اب وشعر ويدقوا يبهدلوني. الحمد لله رجعوا اجوا عرسي.
0: قديش سبوكي دفعوا مصاري مرتين ليزبطوا امورهم.
2: هاي رولتي عليك.
0: مرسي.
2: نحن مره رحنا عزا غلط، انا ورفقاتي بالشغل رايحين نعزى رفيقتنا بالشغل كمان، فبقماص وما عرف مبدئيا غير رفيقتنا يعني رح يكون موجودين بالعزا. فتنا على الكنيسة وقفنا وعزينا وقعدنا هيك نطلع ببعض، يعني انه وينا مش معقول يعني انه اذا لو راح تاكل لقمة فتعت ولا او شيء انه حلا ترجع. رجعنا استوعبنا نحن رايحين على كنيسة مار نهرة غير كنيسة مار نهرة اللي فيها التعازي.
0: صارت معي هيدي بدفن بيي الله يرحمه، نحن عاملينها بكنيسة القيامة بمرتقلة، فالناس ما ركزت قاموا طلعوا كلهم على كنيسة مرتقلة، وكان في دفن بالكنيسة كمان دفن تاني، فأغلبيتهم هيك طلعوا قعدوا يعزوا بناس ما بيعرفون ونطروا وبعدين سألوا لرجعوا نزلوا لعنا. فبتصير هاي انه بقصة اعراس بقصة عنا اتصال. اوكي الو
3: بونجور مدام رولا.
0: بونجور.
3: الحمد لله على سلامتي.
0: ولك الله يسلمك حبيبتي.
3: انت انبسطتي بفريا.
0: والله انبسطت واشتهيتكن معي.
3: ان شاء الله يا رب. انا اللي استفقدت لي.
0: بك فرز بيين.
3: ناطرة على الراديو اللي تعلق بتحكي رولا هلأ.
0: حبيبة قلبي.
3: ما حدا حكي ما منا بالإذاعة.
0: والله بتعرف مبارح يعني بين العجقة وبين الطقس اللي كان المسقع وبعده جسمنا منه معود انه يكون فيها البرد ومنا محضرين حالنا، ولكن قطعت على خير وسلامة الحمد لله.
3: ان شاء الله. انا بدي خبرك انه مرة صارت معي كان عرس خالي بحديثة. جبت فستان ساري ورتبت حالي وعملت شعري. وبقيت زرت هونيك الكنيسة القديمة والمزار وبقيت هونيك وكلهم اجوا زاروا ورجعوا راحوا بالسيارات. انا نسيت اطلع معهم، ضليت واقفة هونيك مدري كيف رفلوا كلهم، بقيت وحدي. نزلت عند واحد خوري هونيك برعية حريصة.
0: ايه.
3: قلت له أبونا أنا ضيعت إجوا على العرس وما بعرف وينني، قالهم بالكنيسة، قالوا لي في كنيسة غيرها لورا تعملي البرمة هيك بحريصة بلاقيهم.
0: ايه.
3: قلت له أنا ما بعرف روح وحدي، قال لي يمكن خلص العرس، ضليت شي ساعة واقفة على الطريق أكيد. قال لي قلت له شو بدي أعمل بيكونوا فلوا خلص العرس، بس عامل كوكتيل كيف.
0: ايه.
3: بالآخر شفت الماما جاية هي وجوز خالتي بالسيارة طلعوني معهم، قالوا لي وين كنت ولي وين كنا عم نبرم عليك.
0: يا الله.
3: خلص العرس وما حضرت عرسه.
0: ييه.
3: ضبط حالي وكل شيء وانقهرت وجيت بلبنا عم ببكي لهلا.
0: يا الله. يلا خيرة بغيرة.
3: خيرة بغيرة.
0: حبيبة قلبي انبسطت كتير سمعت صوتك.
3: مرسي إلك مدام رولا.
0: حبيبة قلبي عسلينك. الله يسلمك يا قلبي بوسك أنا.
3: انا كمان
0: باي باي باي. يا الله كمان لنسمع غاده.
4: احنا صار معنا شغله يا رولا ما بتصدقي، عزمنا عرس كان السبت السهره والاحد العرس، عزوا سبت احد لانهن بدهم يسافروا. رحنا السبت صرنا وجينا الاحد 5 الصبح بدق التليفون نقزنا قلنا الله يستر شو في، دق التليفون قالوا لنا ما في عرس. نحن شو محاضرين حالنا جي رحنا جبنا تياب وجبنا للبنات التغى العرس. بقينا كل النهار مربطين ما بتصدق.
0: يا
4: وما عنا عرفنا ليش شو السبب ما حدا عارف.
0: قبروا بعض.
4: هذا اللي صار معنا.
0: قبروا بعض.
4: ولادي وأنا كنت معصبة إنه معقولة نجي السبت بالليل من الجنوب لهون ونرجع نروح تاني يوم، إنه صعب مشوار. ايه بس التغى العرس يمكن قد ما نقيت
0: قد ما نقيت عليهم.
4: قد ما نقيت على جوزي اذا بتقي يلا هذا هو الدرب صار معنا. يلا تكرهوا شيء
0: لعله خير. يعني يا لخيره يا لخيره، بس انه هيدا بعتقد من هيك قد ما نقيت عليون التغى العرس. يا غدغودة
5: بونجور.
0: بونجور.
5: اول شيء قولي لنا شو هلا الاكونت اللي اكتف عليه انت على انستا؟
0: رولا شامية
5: اوفيشال. الاكونت اللي عندي ما عليه الا بوستز قديمين.
0: لا
5: وهيدي قصة الايفنت انا صار معي شيء مشابه، يعني مش بالضبط فت على ايفنت، بس كنت مرة رايحة عند رفيقتي وبدي وقف سيارتي حدها واستغربت انه هي عندها هيك كتير فسحة ومحل وكذا، واستغربت اني ما لقيت محل وقف سيارتي، فبيت نكفي لقدام قلت لأشوف او ببرم وبرجع يعني بدي شوف شو عامل، ولقيت لقدام شوي وقف السير قدامي، جيت لأرجع كمان تعبى السير وراي، وعلقنا طلع في ببيت قريب عليها عرس والعالم بلشوا مطلوا ليه ومحلات يوقفوا وصاروا يوقفوا بأرضهم وينزلوا على العرس، والسيارة اللي قدامي لقيت ما فيها حدا، والسيارات اللي وراي لبين ما طلعت وأدركت حجم السيارات يلي صار وراي كميتهم، كانوا كمان فضوا تاري كلها ناس اجت صارت تترك السيارات بنص الطريق وينزلوا، وقعدنا ساعة بالطريق ناطرين العالم يرجعوا يجوا يشيلوا سياراته.
0: يا ويلي هيدي مزعجة صراحة.
5: وين صارت هاي القصة كلها؟ هيدي ببعلبك، وبتعرفي يعني أهل الكرم صاروا يجوا قلن يا عمي مرقونا، يقولوا لي تفضلي فوتي على العرس، يعني الفوتي على العرس أول بكتير من إنه يجي حدا يمرقني أو مستحيل، فما في إلا فوت على العرس وانطروا.
0: ولك أنت فتي يا نورة، كنت فتي، شو كان فرقاني معك؟ كنت تسليت غيرت جو. فيك تفوتي إذا ما عم تقدر تلاقي اسم المزبوط، إذا فتي على أغاني أغاني من البوستات اللي محطوطة اللي أنا موجودة فيها بأغاني أغاني، فيك ترجعي تعملي كليك على الاسم وبيطلع لك اسمي.
6: والله يا رولا هيدي القصة اللي عم تطرحيها هلا بتذكرني بسكتش تبع عباس وعادل، لما بفوت عباس على العزب وبقول له هم ما بتنبق لك هالنومة هم، آخر شي بيطلع فايت على عزب لحدا تاني بقول له والله لروح اخرب الدنيا عند بيت البخشانة عند بيت مدري مين، بقول له
0: يا الله تذكرته لهيدا السكتش 100%.
7: والله يا رولا كان عندنا مرة ترينينج كبير، نهار طويل ترينينج بأحد أوتيلات الكبيرة الكبيرة الكبيرة ببيروت، ونهارنا كان ببلش بترويقة، فلما وصلنا كنا تقريبا 10-12 شخص، قاموا دغري دعيونا نقدم على الطاولة، فدعيونا على طاولة على اليمين، من بعد ما كنا مسحنا نصها للطاولة اجت الريسبونسابل اللي عم تنسق للسيشن وعم تدعينا لنقوم على الطاولة اللي على الشمال، على اساس انه على الشمال هي اللي حاجزين للشركة عنه، فتفاجأت انه احنا قاعدين على الطاولة اللي على اليمين، ورجعوا بعدين جهزوا الطاولة من أول وجديد ونحن نقلنا على طاولة الشمال وطلعنا بدل الترويقة الوحدة ترويقتين.
0: وألف صحتين يا أفرام، في أحلى منها هاي.
8: بونسوار ولاتي، كيفك إن شاء الله منيحة؟
0: بونسوار.
8: أنا كنت عم بيروح على كنيسي، كنت عم بيروح كل يوم كل يوم، كان في شو اسمه تنين تلاتة أربعة خميس وجمعة، أنا روحت يوم الأربعة تلك يوم يوم شو اسمه أيوب تلا يوم الأيوب راح على الفاضي على الكنيسي.
0: يا الله
8: وصار ولاتي كيفك إن شاء الله منيحة الحمد لله على سلامة.
0: الله يسلمك.
8: أنا كان بيروح أنا بردت اليوم على الكنيسي، كان جمعة العزيمة، كان جمعة
0: ايه فهمت عليك، إن شاء الله تكون يا رب بخير حبيبي، انبسطت سمعت صوتك
9: بعيد ما بوشكم. كمان انا قلت بدي اجيب سيرة الدفن كمان، بس قلت انه عم نحكي عن العرس. صارت مع امي ورفقتها كمان، راحوا يعزوا بحدا تاني وصاروا بالوعزة هونيك بالكنيسة، ما قالوا لا اسمها ولا قالوا شي، ما بيعرفوا حدا، راحوا على غير كنيسة.
0: كل مرة هيدا مرات كتير بتصير مع الناس.
10: والله رولتي نحنا سوري بدل العرس دفن مرة رحنا بتنعزي بناس أصحابنا من بيت أبو سليمان وفتنا بقى عزينا وفتك أنا وجوزي تري عم ما نعرف حدا منهم هاك عمي مزبوط هيدا هون لبيت أبو سليمان رحنا سألنا حدا إلا يا مدام فتنا على عزة غير اللي انتو رايحين اللي في كنيستين كانوا حد بعد فضيعنا طلعنا يا أرض نشقي وبلعينا بتصير أنا ما فيها نضحك هلا لأنه عزة
0: 100% يا نجروتا وبعدين ما عليه يعني عزيته كمان بالشخص اللي توفى بالكنيسة الغلط يعني ماشي الحال. بونسوارك بونسوار يا عمر اشتقت لك من هون للصين. أنا صارت معي أنه كنا رايحين على خطوبة وحدة بتقرب ماما وبس وصلنا ماما قالت أنا ما بتذكر أي بناية بالضبط لولا ميريام فارس وأغنية هذا الحلو ما كنا عرفنا وين البناية. يعني بدكم تشكروها للفنانة ميريام فارس على هيدا الشيء.
11: ايه بونسوار لولا كيفي نهار
0: بونسوار سمورة
11: ايش سألت لها نهار معقول ضاعت
0: شفتي
11: يا دل علي منيح اذا كان في كوكتيل تاني دبرت حالها ايه بتصير مع حسن ليا الحمد لله على السلامة رولتي
0: حبيبة قلبي يا سمورة حرام زعلت كتير بعدها لهلأ عم تبكي معنا اتصال الو
12: سوار
0: بونسوار
12: كلها كيفيك
0: سافا مين معي
12: إلي
0: هاي إلي
12: أنا بدي خبرك أنا شو عملت مطار يلا. معي بالغلط
0: يلا
12: بنتي كان عندها تريننج بالأبشي بالأشرفية
0: ايه
12: وبدأت تبقى يمكن شي 7-8 ساعات وأنا ساكن بعيد شوي عن الأشرفية فصفيت السيارة وعم بتمشى وصلت حد كنيسة لقيتهم معلقين ورقة نعوة وفي عجلة فقت شربت قهوة على الزيت وقعت مع الجامعة ما بعرفهم يعني
0: لا
12: بقيت بعد بدي شي ساعتين لخلص فات الساعة شي ساعة واحدة كفيت مشواري طلع في دفن تاني بكنيسة تانية فقت بغدت أشربت قهوة عزيت فيها على أقرأ المناوي برا ما أسترجي قلهم الله يرحمهم أو الله يرحمها يعني
0: ايه؟
12: قلهم المسيح قام قلت كان ذكر أو غنتاية هي زي تعملهم المسيح قام روقت مع قهوة
0: وتغديت
12: وصلت الصبح وتغديت فاضيشات بعد الظهر طلعت بنت قالت لي بابي وين بدنا نتغدى قلت لها والله يا بابي الحمد لله جبرت اليوم تروقنا وتغدينا ببلاش طب بتصير مواقف كتير
0: عن جد 100% يعني لا أكلت لقمة الرحمة حضرتك ترحمت يا إلي
12: مضبوط قلت المسيح قام أنا قلت كنت شاب أو بنت لأنه بتعرف أنت يعني بتعرف بالأشرفية ما أعرف شو إيه ركزة دعناوي على التابلو مرة فأفوت أقعد لا آخر محل هذا محل ما قعدت تغديت كله يطلع فيي يعني
0: انه مين هيدا
12: انه من قبل مين جاي يعني ما حدا حكينا قعدت تغديت شربت فنجان قهوه وفليت
0: خي احلى شيء عملته يا اهلي هلا عم تعطيهم فكره للناس اذا كان عندهم
12: اللي عنده ايه اللي عنده وقت هيك بده يضيعه احلى شيء كذر بالاشرفيه بيحضر 3-4 دفونه وبيتغدى وبيتعشى يمكن على نكزه كنا رحنا معه للجماعه
0: لو تاخرت بنتك بعد شوي
12: مزبوط ثانك يو رولا وعن جد بقول لك ميرسي لك لانه بتسلينا بعجقه السير
0: حبيبي خي وانا بنبسط اسمع اصواتكم اكيد
12: ثانك يو
0: سو ماتش ميرسي لك باي باي باي كمان عم نسمع كاتي يعني أحلى شيء اللي تروق تغدى عشوائي لح يتعشى بس لو بنته قهوة ما قهوة ما زهر
13: مصوار مصوار ولاتي وانك عم اشتعنالك اشتعنالك تحية لألك ولورا وكل الموجودين من الإزاعة عندكم ألف عافية
0: حبيبة قلبي
13: يلا معانا والعانة نحن عم نسمعك
0: حبيبتي يا كتكوتا والعانة بوجودكم وبأصواتكم
14: هاي رولا
0: هلو
14: كيفيك
0: سبا
14: أنا مرة صار معي شيء بأيام الجامعة كمان كان عنا إيفنت بالجامعة وأنا ما كان معي سيارة بتذكر كان نهار خميس يعني الجمعة عنا الإيفنت بس كان فرصة رسمية وعاملين الإيفنت بهذا النهار أنا دقوا لي أهلي من جنوب أنه منك طالعوا وهيك قلت لهم لا عندي إيفنت نمت أنا الخميس وما وعيت الجمعة، وعيت السبت ومحضر حالي أني رايحة على الإيفنت. فانتبهت أنه هيدا مش الجمعة، اليوم السبت. يعني نمت أنا 24 hours
0: oh my God.
14: ورايحة على الشغل، وأكتر كمان 24 hours على وقت يلي لي ليلة أنا نوي بلانش. كنت بعمل نوي بلانش كتير بأيام الجامعة. صارت معي وأنه أنا ما طلعت على الجنوب وبدور على الإيفنت وما رحت على الإيفنت وكنت نايمة فيهم.
0: يا الله، بس أنه قديش كنت بحاجة للنوم لحتى هالقد، ما هيك؟
15: رولاتي اعطيني رقمه لإلي الله يخليكي، وبس يكون بالأشرفية دقلي
0: لا تروحوا سوا. ايه يا الله عليكم.
16: هاي رولا، لا انا قصتي شوي بتضحك بتبكي.
0: يلا.
16: كان عندي جناز لحدا كتير أصحاب يعني وهيك، وعيت مأخرة عبكرة وراكد الراكد، ونزلت شو جناز للروم الأرثوذكس.
0: نعم.
16: يعني
0: نعم.
16: في ساعة ونص فتت أنا عج قبل كنيسة، طلعت لقيت في ناس لبسة أسود عم قاعدة ما كان يخلص هالقداس. آخر شيء قربت على المناولة بعد شي ساعة وربع ساعة وشوي، بتطلع عم بلاقي يا عمي ما في حدا من الضيعة، ما في حدا منعرفه، يا عمي شو القصة. طلعت هيك بعد شوي، طلعت بورقة الناوي لقيتها تاني أحد. رجعنا أكلنا الضرب ورجعنا على البيت بعد شي ساعتين.
0: أكلت ضرب مبكل.
16: أنا قصتي شوي بتضحك بتبكي.
0: رجعت بعثت لي، لا بس مش معقول، لا بس مش معقول.
17: لازم يعملوا ابليكيشن اسمها لقمة رحمة،
0: ابليكيشن حتى ما حدا يضيع، حتى ما يفوتوا بالحيطان. رح نتوقف كمان مع بريك قصير ومنرجع منتابع بعدها والعاني.
18: برنامج والعاني مع رنا شمية، بريك ومنرجع.

0: دليفري
1: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: مكملين معكم بحلقتنا لليوم. كنا بموضوعنا ولنشوف بعد اخباركم. رح نسمع فويس جديد.
1: هاي رولا كيفكم؟
0: هاي
1: ولعاني رولا. مرة عزمني شاب صاحبي على عرسه، قال لي اوعى ما تجي، قلت له لا اكيد وكذا. رحنا لبسنا، مرتي راحت ساوت شعرها ورحنا على كنيسة السيدة بالأشرفية. ان شاء الله يكون عم يسمعني ريمون.
0: ايه
1: بقى وقفنا هيك طلعنا، ما في حدا بالكنيسة. شوي هلا بيجوا، بعد شوي بيجوا، مدري شو. نطرنا شي 5 دقايق 10 دقايق لننزل، ما في حركة. طلع مرتي جيب الكارت من التابلو لنشوف. جابت الكارت، طلع العرس نهار السبت مش نهار الأحد.
0: يعني
1: دقيت له من هونيك، قال لي اوه أنا مسافر، وينك أنت يا واو عارف شو بلش فيه بهدل.
0: يعني هاي عن جد كتير ثقيل هيدا الضرب، انه ديجا ما رحت على عرسه ومرتك راحت عملت ميك اب وشعر يعني فوق كل هيدا.
2: يا أبيك كالدورة رفندني دورة ستوبة حلوة أمورة لحرى وحدي حقورة أحد عمرز عيورة رنسة راسة فورة فندني من دورة.
0: ولك دخيل الدنيا تبعك، أنا في أهضم وأطيب من هيك يا الله. رولا ليه الخط مشغول؟ منه مشغول الخط، الخط فري. شو رأيك؟

0: بما انه عم نقول عن اعياد الميلاد اليوم كمان بدي وجه تحيه وعيد اوديل رحمه, بدي اقول هابي بيرثدي اوديل عقبال المية يا حبيبه قلبي. كمان رح نكفي ونسمع فويس جديد.
1: سعيد سعيد,
0: اهلا اهلا
1: رولا. بخبري
0: خبريه,
1: من 22 سنه اختي قررت تتزوج وعمي جهزوا العرس, واجا الخبر انه خاله لامي بالمستشفى بالعنايه وبين الحاليه والموت. قال امي ما بدنا ناجل العرس, بدنا ناجل العرس, بدنا نعم. قال بي خلص ماشي. طلع من المستشفى بعد ما اجلنا العرس, رجعوا حددوا مره تانية العرس. قال رجع فات على المستشفى وحالته مخطره والحكيم بدكم تودعوه وكذا. قال لا مش مزبوطه خالي, ما خالي. اوكي رجع مشي الحال والحمد لله طلع تزوجت, صار عنده صبية هلا ما شاء الله عمره 22 سنة, وهلا لخلع موتي
0: يا
1: بعد 22 سنة. الله يرحمه
0: الله يرحمه.
1: وتوفى الله يرحمه عن عمر 104 سنين.
0: يخزل عين العمر كله يا رب. بناخد اتصال. الو
2: بونسوار.
0: بونسوار, اهلين, مين معي؟ اهلين غسان.
2: هي بدي خمس شغلة صارت معي.
0: يلا.
2: في سنة 2011 تقريبا كنا معزومين على عرس. فبيقوم صاحبي انتزعت سيارته فبيدقوني لقلي بيقولوا لي زال جيبه هو خطيبته عن الطريق. قلت له انا اوكي.
0: ايه.
2: على رحنا جبناه وجينا على اساس انا رايحين على كنيسة ماجريس الخرايبة بالحدد.
0: قمت
2: نزلت على كنيسة ماجريس عين رمانة. لو ثابت في عرس. فتنا هلا بقينا ورا كانت الكنيسه ملانه. صرنا لورا حدا عم بيقول خوري هل تريد فلاني زوجة لك؟ سمى اسم العروس غير اللي نحن بنعرفها. بقوم صاحبي بيصرخ بنص الكنيسه وليك يا ابونا هيدا مش اسمها, وبرمت الكنيسه كلها علينا وطلعت ايدينا على الهوا.
0: يا كنت وقفتوا له العرس.
2: يا نهار ما بعرف شو صار, ما بعرف شو صار.
0: طب ما علينا, لحقتوا العرس تبع صاحبك؟
2: رجعنا طلعنا على مجلس الخريبي بس اوريدي كان خلص العرس. صرنا على التهاني رحنا على الحفله.
0: منيح لحقته.
2: لا صرخ فيه يعني صرخ بنص الكنيسه لك يا ابونا مش هيدا اسم العروس. برمت العالم كلنا مع العنفان.
0: كنتوا خربتوا له بيته للزلمه.
2: يلا قطعت الحمد لله.
0: الحمد لله انه قطعت, بس خبريه مهضومه. مرسي يا حبيبي, انبسطت سمعت صوتك. باي باي. كمان ماريانا بتقلي صبي واسمه نجيب. يقبرني موديلك والوينك يا نجيب على هالصوت الحلو. لما الاولاد بغنوا ما بنقدر نميز, بكونوا كتير صغار ما فيني ميز اذا صبي او بنت. اثنيناتهم بكونوا اصواتهم مثل بعض. فحبيبي نجيب.
3: هاي لويا, انا اسمي تايا ولانا من عمان.
0: هاي لويا حياة قلبي انت, وانا ببوسك كتير كتير.
4: رولاتي رولاتي, اختي راحت عم بتعزي حدا بلا ما تقول له الله يرحمه. قال اطلع عقبالك.
0: يا عين يا عين, يعني يا محلى واحد يقفي عرس.
5: بونسوار رولا.
0: بونسوار إيميلي, سافا.
5: مرة صار فينا ضرب أنا وجوزي, توفى بيو لرفيقه, رحنا على الدفن بوقتها حاطين ورقة لجنازة الأربعين. نهار السبت بساعة ستة أنا ما انتبهت للدات إنه الجمعة اللي بعدها مش الجمعة الجاية. قمنا رحنا لبسنا أسود ورحنا على الكنيسة. طلع يا عمي وينه وينه وينه وينه, طلع لبرا جوزي يا عمي وينه, ولا اخواته لا لا هو لا حدا. قال له لا لا يا مان, جمعه الجيل الجنيز مش هالجمعه. قالوا يلا صلينا له والله يرحمه. وحسبنا رحنا كانه رحنا جمعه الجيل, ماني قادر افرز جمعه الجيل اروح.
0: يا الله.
6: هاي رولا.
0: هلو.
6: منيحه, انا كثير بحبك. انا مر أنا كل يوم بسمعك أنا ومامي. أنا مرة كان عيد
0: يا حييت قلب العمر كله يا أمر أنت. هابي بيرثدي يا حلوة. كمان عم نسمع.
7: أنا مرة كنت رايح على كوستاريكا وعندي موعد وقاطع تيكت وقاطع أوتيل هونيك ومستأجر سيارة. وصلت على المطار الساعة 12 بالليل, بقولوا لي هيدا التيكت لشهر الجاي. ما المهم الله هونا يعني دفعنا شوية زيادة وبعد مشاورات طويلة عريضة قالوا لي في طيارة بكرة الصبح. رجعت نطرت نمت بالمطار لتاني يوم الصبح لطرت. ولا كانت باقت بالفشل.
0: كانت باقت بالفشل كنت خسرت الحجز والدنيا كلها القتال و... يلا منيح زبطوا لك اياها.
8: خير يعني كان بالبيت اليوم كتير بسطنا.
0: يا
8: كتير.
0: حبيبتي. ما بعرف إذا سابق أو بنت.
8: اسمي رامي. I love you.
0: Love you more more more. ولك دخيل موديلكم وألوانكم. في أطيب منكم أنتو.
9: مدام رولا يسعد مساكي بهالطلي. يعني نبعد شوي عن الحزن والأحزان. هلا نحن بعد يومين عنا عرس. خلي الأفراح بكل بيت بأرضك يا لبنان. عنا عرس.
0: آمين يا رب.
9: ابن السيدة ازدهار سليمان كنعان علي هو جاي هلأ من أبو ظبي. صلوا جمعة بيناتنا وعرسنا الله راد بعد يومين ورح نعمل له أحلى حفلة يا أحلى.
0: أيوة.
9: ورح نسجل لك هيكي ونبقى نبعث لك إياها تاني يوم.
0: أكيد.
9: خلينا بالأفراح. الله يرحم جميع اللي ماتوا والأفراح تضل عامرة بكل بيت يا أحلى رولا. تحية للجيش اللبناني. تحية للقوى الأمنية على أرض الوطن.
0: تحياتنا لك يا سامي كنعان وألف ألف ألف مبروك. إن شاء الله الأفراح بتضل عامرة ببيوتكم
8: والعاني والعاني وديلك وألواني. أحبك كتير أنا تايو.
0: يا تايو وأنا كمان كتير كتير. طب في أطيب من هيك؟ معقول؟ أنا وأختي بالعزوات بيفقس علينا الضحك ودايماً بتسائب بوجه بعض منقعد. يعني لازم تغيروا هاي العادة. لازم تغيروا هالعادة.
10: يا رولا كنت بمصر وكنت بمنطقة الدلتا وطعشوا هونيك ريف. فيوم خميس بيقولوا لي في فرح تروح معنا الفرح. قلت لهم نروح معنا هيك هيك جاي ولا حول ولا قوة.
0: ايه.
10: وبتعرف هونيك افراحهم ما عندهم دعاوى خاصة يعني تبقى فرح مفتوح
0: العالم كله بتجي
10: بتخبر من الضياء نفسها ومن الضياء المجاورة. فحبيت فوت بعاداتهم وتقاليدهم. لقيتهم عم بيعملوا نقوط. قامت سألت قد ايه ممكن واحد يعمل نقوط. قالوا لي ده انت ما تعرفش لا العروسة ولا العريس. بهذيك الايام قالوا لي 20 جنيه وكفاية. فلما قالوا للعريف عني انا انه بدي نقط العرسان وانه انا جاي من لبنان.
0: ايه.
10: ما فيني خبرك يا رولا قلب العرس المعازيم اللي موجودين بالحضور العروس عشوائي زير العريس اهل العروس اهل العريس نسيوا العرس وطلعوا فيه. تعرف ان احنا اللبنانيين محبوبين بمصر
0: طبعا
10: وتحيي لاهل مصر كلهم.
0: تحية.
10: فمن شدة محبتهم فينا يعني بينسوا كل شيء وبيهتموا فينا.
0: ايه ايه.
10: فهذا كان أحلى عرس أنا حضرته بحياتي.
0: عن جد أفرام وأعراسهم بمصر خاصة بال بال بالضيع تبعهم كتير حلوين لأنه بيعملوا هيك جو وبتحس كل العالم مبسوطة وفرحانة وكله جاي معزوم أو مش معزوم.
11: ولادي يسعد لي مساكي.
0: هلا
11: اسمعي الخبرية والله العظيم ترو ستوري. كنت انا مستلم بيشنت ضليتني برايفت ضليتني انا وياه 13 سنة.
0: ايه.
11: بعد 13 سنة خلص ريست ان بيس ورقد في سلام ورحنا بدنا نعزي. كان عاملين العزا بالحمرة بس قاعتين بوش بعض. فتت انا لبست وطقمت واسود ما اسود ورحت فتت اول قاعة لقيت في عالم كتير بس ما لقيت اللي بعرفهم أنا. قلت معقول بعد ما وصلوا ولاده. طلعت بالصورة قلت لي لك مش هيدا الزلم اللي أنا كنت بحممه 13 سنة وغير له على الجرح وعطيه دويته بركي هو شاب يعني أنا جيته على آخر حلقات وآخر جزء. وكل العالم بتطلع فيه قال أنا لحتى عيشة أو صرت ابكي قال لحتى ويقولوا لي طول بالك طول بالك. قال لهم والله مستر فؤاد ما كان في منه. قالوا لي مين فؤاد؟ قلت لهم مش مستر فؤاد المعبي، طلع اسمه. قال لا يا استاذ مش فؤاد المعبي، بات البيشن كان بات مئاتي. قلت ايه بعتذر. قالوا لي لك انت بالوجه وعم تبكي كمان،
0: وعم تبكي يا وقح كمان، قالوا متأثر. يعني عن جد مرات وقت الواحد هيك بيصير معه قصص بالحياة غريبة عجيبة، كيف بده يرجع يشيل حاله من الشغلة. ولا يرولا مرة ربحت معكم دعوة لأربع أشخاص عمطعم سمك، دقيت لهم لأحجز معهم، قالوا لي سكرنا بسبب الحرب اللي صارت بالجنوب. طلعنا شو هاي؟ من مولد بلا حمص. معك مايا حبيبة قلبي يا مايا، أنا لو أتلي منربحكم من ليه منقلكم بس معكم تنديز؟ مشان لأنه لبنان واقف عصوص ونقطة. يعني ما منعرف شو بيصير تاني يوم، عرفتي؟ يلا خيرة بغيرة.
12: رولاتي يقبرني موديلك وجمالك وألوانك يا أحلى رولاتي.
0: يا حبيب قلبي يا أبو التون، هلا وغلا.
13: لازم تعملي برنامج للأولاد الصغار.
0: في أحلى منهم الأولاد الصغار، البراءة المحبة. بسيطة يا مايا، إن شاء الله next time أكيد أكيد بتربحي معنا وما بيسكروا. رح ننتقل هلأ لتاني فقرة.
14: عملتها أو ما عملتها؟
0: اليوم في فضيحة من فقرة عملتها أو ما عملتها. خبروني مين منكن فايت على محل تياب وهو وعم بيجرب القطعة بيخزقها بالغلط، بس بيظهر وبيردها كأنه ما في شي صار. أو مثلا عندكن نحن البنات معروفين أنه نحن وعم نقيس من تليون ميك اب، يعني دغري القبة بتصير فوندوتان أو بودر أو حمرة. خبروني مين منكن عاملها.

0: لا عم بتطلع شكله ما حدا صايرة معه قصة التياب. على فكرة أنا ما بتصير معي أبداً لأنه ما إلي جلادي أيس بالمحلات بقى، هيدي كارثة يعني، لأنه مرات كتير ما بيطلعوا مزبوطين سو بيأكلوا الضرب. رح نسمع.
1: أنا مش خزيهم بس في هول البوكسرات وهيك ما بحبهم يكونوا دقيقين، فبقى ما بحب يشتريهم على عمياني، بيبقوا بقلبي بسكرة. بجربهم على طول يعني، بفوت على الحمام بجربهم وبرجع بردهم مثل ما هني إذا دقيقين.
0: ولا يا مسيو، ليه بيخلوك اصلا انك تجرب؟
2: رولا انا في مره بسانتر يعني عم بشتري شورت طويل عم بلبسه، تفركشت فيه انخزق، بس انا قلت له بصراحه يعني قلت له هيك صار معي، بس ما كان يرضى ابدا يعني، ما كان يرضى لا يخصم ولا شيء، اعطاني واحد تاني بدله.
0: عن جد شو مزوق هيدا، لانك قلت له الصراحه، قلت له الحقيقه. بس عادة في كتير ناس بيعملوها انه بفوتوا بقيسوا اذا هن وعم بيشرحوا بينفتق معهم فستان الشورت بركي القميص وبيردوها ما بيخبروا صاحب المحل، فهيدي الشغلة مش منيحة ابدا. لح نتوقف كمان مع بريك كتير قصير ومنرجع منتابع والعاني.
3: انها الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
4: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
5: علام بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
6: نحن مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
7: الشاعر علي المولى بشوية حكي
6: ونمر
7: في 25 آب في بيروت ثياتر.
6: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
7: للحجز ticket.co أو 70573572.
4: مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 آب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70573572.
8: استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطئ رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
9: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
4: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-000. برنامج والعاني مع رولا شمية بيكمل معكم.

0: حبيبتي معكم بحلقتنا عن جد والعاني اليوم شو صاير والعاني all over. We missed you رولاتي, hope you're enjoying this summer. نيكولا, I missed you more. يا نيكولا, I am.
1: ما هون بأمريكا غير لبنان يعني محلات كبيرة وفي fitting rooms يعني وفي bathroom يعني بخدهم وبفوت ما يخلوني
0: معنا لبناني. ايوه برافو عليك.

كمان مع فقرة تانية بحلقتنا لليوم. صدق أو ما تصدق، هات لشوف إذا هالخبرية بتتصدق ولا لا. بس قولي البريطانية كل شي عندهم بيتصدق. ببريطانيا في مرة اتصلت بالشرطة بعد ما صار خلاف كبير بينها وبين جوزها لأنه أكل التشيبس تبعولها من دون إذنها. عم بيقلبوا شو بلا أخلاق، تخيلوا كرمال كيس تشيبس. طب معقول؟ طب معقول أنا محل جوزة كنت دعوستها.

0: بسأل هرجيل إذا مرتن دقت وتشكت عليهم كرمال كيسة شيبس شو بيعملوا؟ شو بتكون ردة فعلهم؟
1: مجنونة
0: مجنونة خوتها عم قدي بخيلة

0: خبروا بعض كرمال خلاف بيناتهم على المصاري، كما شتو عم بيظهر عليها عم بيعنفها، بدق للشرطة كرمال كيسة شيبس. آخ جعلوني مجرما. هات لنشوف شو رأيها جيني.
1: هاي رولا.
0: هاي.
1: أنا عندي محل تياب بالزلقة وبقرات. كانوا عندي نظام كتير مرتب بالمحل. مثلا كل ما بدو يشيروا فستان أبيض بقول لهم قيسوا الأسود، إذا أوكي على السعر على كل شيء وعجبك بتقيسي الأبيض. هلا في منهم بيعندوا لا بدي أشوف الأبيض يمكن ترانسبرانت يا أختي، أول تنعي بالموديل وبعدين وما كان يقتنع، وأنا عندي نظام بقول لا ما بزعل يعني بقول لا أنا هيدا نظام محلي.
0: إيه؟
1: هلا في زبونات كتير محترمين بيعرفوا ما بيحكوا شي، بس الزبونات اللي ما بعرفوا بيعندوا مرات، بس أنا نظامي بمشيهم. مرات بيكون عجقة عندي بس يفوتوا بالعجقة بيستغلوا الفرصة، الناس حابة تقيس قياس صغير بتخزقها، والوحدة بتكون عاملة ميك اب وروج ومية ألف غرض كمان بنكون عجقة ما من يعني في 100 وحدة كيف بدنا ننتبه لكل هاي بتصير معنا هيك ما بيقولوا شو بيحطوا بيروحوا، بس هودي الغربة بس زبوناتي كتير محترمين هن بيحبوا. أنا بقول كرمالكم عم حافظ على القطعة، أنت بتاخدي قطعة ملطشة كذا بيقولوا معك حق. هلأ أنا زبوناتي كتير بعرفون وكتير بحترمون، انت كمان زبونتك انت من زمان بالزلقة يا رولا حياتي
0: عن جد يا جاني،
1: بس تشوفيني بدك تعرفيني وهلا يعني عارفوا، وانا كتير معجب فيهم ومحترمين كتير ومحبين كتير، واللي غريب بدنا نتصرف. هلا السوريين كانوا يجوا ياي شو يعملوا جيبوا تعليقات كله هيك بالصفعة بالجنب، ما بعرف كيف طريقتهم غير مش كلهم أكيد إيه، بس كنت أستغل يعني أتضايق منهم بقول لهم يا عمي عم أهلكم عم أهلكم شو عم تعملوا عم تتخانقوا مع الفساتين هيك. الحمد لله مش الحال، هلا كمان مرتبين محترمين ومحبين كلهم كمان، الله يعطينا العافية والصبر.
0: ايه.
1: يعني هو صعب شوي هالأيام بس ماشي الحال
0: صعب.
1: يعني بده يصير أخطاء هيك شيء ما بتصير معي أنا ولا ممكن، بس زبوناتي بعرفهم حتى اللي بيعملوا هيك بكون عرفتهم بس ما بحكيهم شيء، تاني مرة لما بجيبوا بقول لهم عملوا معروف انتبهوا أوكي.
0: برافو يا جاني يا الله، لا لازم بس شوفك أكيد لح أعرفك، بس اكتبي لي كتيبة شو اسمه المحل بالزلقة. كمان رح نسمع
2: والله رولا إذا عملتها مرتي أنا يعني بحسب ألف حساب بعدين ما بقى بحكي ولا كلمة، إذا كرمال هيك بتروح بيشتكي علي للبوليس يعني إذا أكبر من هيك الشغلة شو بتعمل.
0: مية بالمية مية بالمية. كمان
3: والله يا رولا عم بسمع اللي عم تحكي عن محل تشيب، أنا إذا بروح محل تشيب بتقلي هيك ما بدعس عند أبوها مرة تانية، لأنه الأبيض غير الأسود، الأبيض بنصح يمكن ما يلبق غير الأسود، الأسود بضعب. هلا حقها تقول انه كرمال الميك اب انا بفهم انه شيلوا الميك اب فاين، بس انه كرمال

0: بس تنشوفكم. يا الله ايه والله رزق الله يا نيكولا.
1: والله يا لولا هون متخلفين ببريطانيا كتير متخلفين. شو تلفنت للشرطة كرمال كيس تشيبس؟ عنا بلبنان مناطق بحيلة والله بتقوصوا رصاصة وبتسكر على روحه.
0: بتقطعوا شقف قال.
2: هون كل شيء بتشتري صباط بدلة تياب شو ما كان أقل من 90 يوم. إذا بتردي تحت 90 يوم دغري بردولك إياه وما بيحكوك شيء.
0: إيه 100%. لا بعرف إنه بأمريكا هيك 100%. مو سوري يا رورو كنت برا بعدني هلأ جاية. ما تقولي لي فاتنا شيء. فاتك إني عيدتك يا أختي كنت برا يا عيب السوم. هابي بيرثدي مرمورة عقبال 100. نجات كمان عيدتك مش بس أنا. بس شو بدي أعمل على أساس تسمعيني من أول الحلقة فضحتك. كمان رح نسمع أبو عمر.
3: رولاتي ماما دايما قبل ما أتجوز شو كانت تعمل تقول في الكونج معس أنا تنكت سيف الأب أو بيبسي أو شيء تشرب بتخلي بالبراد هيك تقوم الصبح أو بالليل تكون عطشانة بتكرع هيك كرعة وبتنبسط فيهم يعني وبترجع بتنام. فمرة أنا متكت هيك عطشانة كتير شو بدي أعمل شلتها مسكت السيفن أب شربتها بس فضيت دغري العمى قمت حبيتها مي رحت حطيتها بالبراد. أمال شي ساعة لقيتها قامت قلت يا رب أعمل نفسك ميت أو بس شربت هيك طلعت مي. يا أحمد يا أحمد شفت اللي زمان قلت لها اشربي مي بوردة
0: انه انت عم تعمل منيح معه يعني.
4: رول عن جد عاودت افلام كتير من 50 هونيك حيالنا الشغلة بسيطة بوليس عرفت كيس مش عن ايش يعني محرزة وما تخيلي بكون دفعوها مصاري من انه ضيعت بوقت البوليس عرفت كيس لكن هونيك عايشين ومنعزة ومنينهم يعني.
0: لا لا بس مش معقول يعني وين صارت العالم انه شو عينة ضيقة يعني كيف قادر متحملها جوزة وتاركها عنده بالبيت على كيسة شيبس. شو بقى تسمعنا يا إلي هيك شغلني على زوقك

0: كمان من كافي مع فويسيتكم بنسمع فويس جديد.
1: هاي رولا.
0: هاي.
1: انا يوانا.
0: هاي يوانا.
1: وهلا صرت عم بسمعك فانا عم بسمعك مع امي وبي.
0: هاي يا يوانا يا حياة قلبي، انا بوسك كتير كتير وسلميلي على المامي والبابي.

0: كمان رح نكفي مع مجدلينة.
1: قالوا لك أنا عديت العيد السيدة بدير البرلمان ظهر السبت وكان كتير حلو عن جد. وبعيد أختي كمان بقول لها هابي بيرثداي عبيت كل سنة وبس هيك.
0: مرسي يا مجدلينة.
1: قالوا لك شو كيش صنع إليسا هي بنمسح بكارتاج وإذا شفتي شو رأيك خبرينا.
0: صراحة لا ما شفت ما كنت عم تابع ابدا هالفتره السوشيال ميديا, ولكن نحن رح ننتقل لشي هلا ترندينج.
2: كل شي ترندينج.
0: الترندينج اون سوشيال ميديا يا جماعه, بليز بليز حدا عم بشوف الفيديوز يلي عم يعملوها بالاي اي او الذكاء الاصطناعي, خصوصي فيديوز الفواكه لما بيكونوا قاعدين عم يحكوا مع بعضهم, وخاصه الفراز يعني شكلها بيزرزع البدن. صرت بس شوف فراز بالسوبر ماركت حس انه بعد شوي رح يحكوا معي, رح يعني انا عم باكلها نو دونت. او فيديوز ما بطيق اسمهم هول اللي بيمشوا على الارض بحلف الصاد, بيكون حدا عم يقتل هيدا الشيء وفجاه الزاحف ببلش يصرخ حرام انا, يعني بتصير انت بدل ما تخاف منه بيوجعك قلبك عليه. يعني بليز قولوا لي في حدا غيري عم يطلعوا قدامه هيدول الفيديوز, لانه عن جد حاسه الاي اي بلش يخليني اتعاطف مع اشياء ما لازم اتعاطف معه. واكثر من هيك عم نشوف الفيديو كليبات اللي صايرين مين لاي اي, حتى مثلا دكاتره, حتى ناس على السوشيال ميديا كتير عم يتجهوا صوب الاي اي, فهيدي الظاهرة صارت كتير غريبة عجيبة.
3: منك عفريز
0: بيه هلا بصير تحكي معنا.
3: يا ربي ساعدنا من حلا رحمه وفي منك عفريز.
0: بس عن جد في حدا غيري عم يطلع له كمية هيدول الفيديوز الاي اي,

0: رح كفي اسمع فادي.
1: بدي اقول لك كلمتين من جوني لمعملتين. رمحالك فون وبيصور جيران اكثر من سنتين. يسعد مساك يا رولتو.
0: يسعد مساك يا فادي، شرفتنا ونورتنا، هلا بهالطلي.
2: بونسوار رولاتي.
0: بونسوار
2: رولا، عن جد كتير هاود الفيديوز اكثر شي بيطلعوا لي قبل ما نام. وكمان ما تنسى قصة الموزة اللي بتحب فرازة بتجوزوا والموزة بتخونها.
0: لا لا مش معقول، يعني هيدول القصص ما بعرف صايرين كتير، وبلس انه طب ما في ولاد صغار عم بيتفرجوا يعني.
3: هاي رولا،
0: هاي سارة.
3: ولا انا عم بيطلع لي انه الفراز مجوزة فراز تانية وبدها تخون جوزة، بتقوم تخونه مع التفاحة وبيجيبوا ولا التفاحة. يعني عم جد ما بعرف الاي اي لوين وصلنا.
0: ولا هلأ يعني مش معقول هيدا الشيء، وهيدا الشيء يعني خطير، لانه انه هيدول يعني الاولاد كلها عم بيضلوا على الاي عم بيضلوا على السوشيال ميديا سوري، فلما عم بيشوفوا هيدول القصص ما بعرف بعدين انه ليه الفريزه بدها تتجوز فريزه بعد خونه مع تفاحه او مع موزه. يا مجحره يا انا
4: روني، بس في تعال على الفريز فيديوهات من شيبس من معكرونه، يعني بتصير تحس بالزلمه صار يتاكلي
0: عن جد، يعني لدرجة انه عم بفوتولنا براسنا اشياء بتصير انت يعني انت وعم تشتري الشغلة او بدك تاكل الفواكه بتصير عتلين هم انه هلا بيطلع لك تم عم يفتح قدامك انت وجاي تقدش مثلا. رح اتوقف مع اخر بريك وبرجع بكفي معكم، بعتولي اكيد على 7198-9989.
5: برنامج والعالم مع رولا شمية، بريك ومنرجع.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

0: قدي الوقت عم يركض ركض يا جماعة؟ لا مش معقول، هلأ بعدنا مبلشين الحلقة، خلصي
1: قليلة.
0: فاميلا بتقلي أنا بيهمني أخبار الستروبرينا والبنانينا أكتر من أخبار العيلة، يعني بعتها لهمهم أكتر من لورا. بام بام I love you. هلأ سؤالي هو الآتي لكل الناس اللي طالعين من بيروت على جوني، يا عيوني مرقت سيارة حمراء، في عجقة لأعرف حالي على أي طريق بدي أخد؟ آخ آخ على مشاريعهم اللي صوب تاني مال، بدي أعلق بكل العجقة لأوصل على عيد ميلادها، بس يلا معلي بتمون أوديل بتمون.

0: عبد الله.
1: يلا عملتي حياتي بحبك حلويات، قلبي قطعته كرمالك شعيبيات.
0: الله.
1: يلا عملتي حياتي بحبك حلويات، حبك أحلى من النمورة، من الكلاية، من البندورة،
0: من البندورة.
1: حبك بقلاوة ومعمول، معمول.
0: الله يا عبد الله، الله الله على هالصوت الحلو.
2: حلا الولاد تشيل الخيانة بين التليفونات، هلا عايزة فيديو جديد عاملينه كمان.
0: كمان على التليفونات يعني لله. بونسوارك يا نبيل، بونسوار.

أحلى عالم بالعالم. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، يعني عن جد معكم الوقت بيركض ركض. أكيد ملتقانا بيتجدد بكرة بنفس الوقت على الساعة 5. كونوا كتار، وبدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة، إن شاء الله تكونوا وصلتوا على بيوتكم، استمتعتوا اليوم تكونوا بحلقتنا مع مواضيعنا وخبرنا والترندنج على السوشيال ميديا. بدي أقول لكم بحبكم قد الدنيا. I'll see you tomorrow بإذن الله. باي باي.

جديد ماهر جاه صورة

بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711. The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب

0: Samba Dur. للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: آخ خير. شو في؟
2: احكي لي ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطق ليه بدك لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
0: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

يا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 500

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريم يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار

0: تبلي تبلي بام.
1: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز تيكت.كو أو 70573572.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطئ الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
4: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
5: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
4: التلاتة أغاني طرب
5: لأيام اللي راح.
4: الأربعة أغاني ريترو.
5: آسف حبيبتي الوقت فات.
4: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
4: من 8 ل9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: كبرت
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: بل بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مضيق. أجواءنا هيدا برنامج ولعاني هيدا إذاعة أغاني أغاني
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: تبري تبري تبري بام.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد عندنا مش طايقان
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يغرني موديلكم وألوانكم.
2: دخل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها ها،
5: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا السكرة
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

com. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
7: جديد عامر زيان أكيد.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نروح
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: بيروت
1: بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميريل أنت مش عاوز تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
0: من أغاني
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستورة نلف الدنيا وندور؟ رح نبلش الويك إند بأجواء حلوة على أغاني.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني
4: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبي
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلي
1: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني. جديد رامي عياش.